0: حية في داخلنا ومعها سم أو موت أو مرض أو شر؟ السؤال البديهي اللي أنا نفسي صرعت معاه، مين بقى؟ أمال مين؟ هشاركك كده بشوية مفاهيم أنا فهمتها وعرفتها، وهسيبك أنت تبحث وتدور ورايا. أول حد هو سبب في الشر في العالم هو إبليس. افتكر كده في قصة أيوب، إبليس هو اللي دبر وهو اللي دمر، مش ربنا. بالعكس، ربنا حط له حدود. تاني حد سبب في الشر الناس اللي حوالينا. فكرك إن الناس عندها إرادة، مش بس أنت عندك إرادة، لأ، ده هو وهي وقرايبنا ومعارفنا والناس اللي في الشغل، الناس دي عندها إرادة. فأي شر الناس دي بتعمله هم اللي مسؤولين عنه، مش الله. تالت حد البشر في المجمل عبر التاريخ، يعني أقصد مثلا سقوط الإنسان، ده خطأ تراكمي دخل الفساد للعالم، والخطأ ده تراكم وعمال يوصل لنا نتائجه لغاية دلوقتي. ورابع حد أو آخر حد، في أضرار أو شر بيقع عليا بيبقى نتيجة اختياراتي أنا الشخصية. بمعنى أنا باكل طول الوقت أكل مليان سكريات ودهون وتكاوي، المرض أو الشر اللي بيقع عليا ده مش ربنا بعتهولي، ده بسبب أنا إهمالي في صحتي، أو حتى لو أنا مش ملتزمة في شغلي، لو أنا مش بروح في الميعاد ورفدوني، ده شر بس أنا سبب. أخيرا وليس آخرا، افتكر إن الله غير خالق للشر، هو كل ما هو خير، كل ما هو عكس الخير ده شر، بس ده مش طالع من ربنا. بالتالي إلهنا لا يمت بصلة للشر، إلهنا إله حياة، خير، بركة، نعمة، فرح، سلام، نور وأمان. كل ما هو صالح فهو صالح للكل، ونحن به وله وفيه. أرجوك فكر تاني في اللي تقال، وإقرأ ودور، وهطلب منك كمان تفتح رسالة يعقوب الإصحاح الأول وتقراها تاني. أبونا السماوي، بشكرك لأنك بتعلن الحقيقة دي ليا والإخواتي، إن أنت صالح، وإن أنت مصدر كل خير وفرح وسلام، وإن أنت مش بتجربنا بالشرور، مش بتبعت لنا مرض، مش بتبعت لنا موت، مش بتبعت لنا أي حاجة وحشة، بالعكس أنت المنقذ، أنت المخلص. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.
2: لو الجبال اتقلبت

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

بقيت أغنيتي، بقيت نوري. قالها يوحنا: كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، كون به العالم ولم يعرفه العالم. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة. افتح عيني وعين كل واحد تاني، انه طول ما انا بعيد عن صليبك، حتى لو بزوره كفكرة في مواسم، طول ما انا ناسي قيامتك، انا في قلب الضلمة. لكن فدائك كان بكلمة انك تطلقني من الحفرة. الحفرة ضلمة يا رب، الحفرة موت. لذلك يقول لك معلمنا داود في المزمور: يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني. أصل ظلمة البعاد عنك ووحاشة تركك والوقعة في ورطة الخطية دي، مش بس زنقة ولا ضيقة، لكن دي موت. أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني. من بين الهابطين في الكب، لذلك رنموا للرب يا أتقياءه، زي ما بيقول مزمور 30، واحمدوا ذكرى قدسه. لأن الوقت الوحش اللي هو كان فيه بعيد عني كان لحظة، لكن في رضاه حياة بأكملها. رنموا للرب يا أتقياءه، وقولوا، نقول إيه؟ قولوا حكاية الراجل اللي طلع من الحفرة ده، يغني بين الناس. هللويا. يغني بين الناس ويقول: قد أخطأت، أنا الغلط ركبني، من هامة الرأس إلى باطن القدم، زي ما بيقول معلمنا إشعياء: ليس شفاء، جرح، أحباط، ضربة طرية لم تعصب ولم تعصر ولم تلين بالزيت. كل الرأس سقيم، كل الجسد مريض. هو ده حال اللي مش لازق فيك، واللي مش عايش بسبب صليبك وقيامتك. قد أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه. هللويا. أصل فدى نفسي. فدى نفسي. من العبور إلى الحفرة، وداني عبور تاني اسمه العبور إلى المجد. هللويا. فترى حياتي النور.

لسنا بعد غربا ونزلا، لكن قد هتفت من السماء عني وأنا في يسوع. أنت ابني الحبيب، بك سررت. إذ قد جاء واتحد ببشريتي ونزل بي إلى ماء الأردن وأخذني في قلبه، فصرت به مسرة الآب وبيت الروح القدس. بسببك يا يسوع ما بخلتش علي من شيء من الذي لك، بل كما قال أثناسيوس أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. وتكمل التسبحة وتقول: نسبحه ونمجده ونزيده علوا. هللويا. كتب الترنيمة بيأكد كأن الواحد لما يسمع الكلام ده مش هيصدق نفسه يا رب، فهيبص على نفسه كده يقول لك أنا. فخليت اللي كتب الترنيمة يقول: أيوة أنت، أيوة أنت اللي أنا جيت عشانه. والآب يبص يقول: أيوة أنت اللي بقيت ابني، ليه تنسى إنك أنت ابني أنا؟

ايه يستاهل نبارك اسمك اي نزيدك في حياتنا بسببه الا صليبك؟ وايه يستاهل نسجد قدامك والحياة كلها تبقى سجدة ليك بسببه الا قيامتك؟ نسجد لألامك أيها المسيح، نفرح بقيامتك أيها المسيح، لأنك أنت الذي أتيت وخلصتنا. أنت الذي طوعا صرت إلى الصليب، أنت الذي حبا دخلت إلى القبر محمولا مماتا بموتي لكيما تخرجني من قبري حي فيك فأحيا إلى الأبد. أقول مجدا لك يا حي مقام،

هي دي صلاتي يا رب، خلي كل يوم في شيء جوانا بيزيد يندح عليك، مساحة جوانا تزيد ليك، ومساحة فينا تقل منا، انت تزيد فنصرة صليبك فينا تزيد واحنا نقل فهزيمتنا وخيبتنا تقل، انت تزيد ففرحة قيامتك فينا تزيد واحنا نقل فحزننا واكتئابنا وتعبنا فينا يقل. خلينا كل يوم ندور على حياتنا فيك وننسى حياتنا في زواتنا، وندور على هويتنا فيك يا مصلوب مقام، وننسى هويتنا في زواتنا، ويبقى لسان حالنا فدى نفسي فما بقتش أنا لنفسي، فما أحياه الآن إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك صلبت وقمت وخلصتنا. كرامة ومجد الآن وكل أوان، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا ماشيين مع بعض في سفر الأمثال، وإحنا وصلنا لأصحاح 8. سفر الأمثال ده بيقولوا عليه كده سفر 3D. يعني 3D؟ يعني بيتكلم عن العلاقات في 3 أبعاد: علاقتي مع الله، علاقتي مع نفسي، علاقتي مع الآخرين ومع الحياة. ولما بتظبط علاقتنا مع الله كل حاجة بتتظبط، لما بتتلخبط علاقتنا مع الله ومع الكلمة كل حاجة تانية بتبوظ. أصحاح 8 ده كله بيوصف الحكمة. إيه هي الحكمة؟ بتعمل إيه الحكمة؟ وبيقدم الحكمة كأنها شخص، مش فكرة ولا فلسفة. بيقدمها في شخص، امرأة يعني، بتتحدث عن نفسها في 4 حاجات: في نداء للحكمة، في عمل الحكمة، في طبيعة الحكمة، وفي نصيحة للمستهانين بالحكمة. لو ناخد بالنا أصحاح 7 بتاع الحلقة اللي فاتت برضو قدم الخطية في شكل امرأة زانية بتدعو للشر والضياع والموت. أصح 8 عندي امرأة من نوع آخر، الحكمة، بتدعو للبر والسعادة والتقوى والحياة. وكأنه في منافسة على قلب كل واحد وواحدة فينا ما بين المرأة اللي في شكل شر أو المرأة اللي في شكل حكمة، وكل واحدة منهم عندها وسائلها وطرقها وغرقاتها ونهايتها. تعالوا نشوف الحكمة بتقدم نفسها لنا ازاي وبتعمل ايه. اول حاجة في أصحاح 8 بنشوف نداء الحكمة، فبيقول كده: ألعل الحكمة لا تنادي، والفهم ألا يعطي صوته؟ عند رؤوس الشواهق، عند الطريق، بين المسالك تقف، بجانب الأبواب، عند ثغر المدينة، عند مدخل الأبواب تصرخ. لكم أيها الناس أنادي، وصوتي إلى بني آدم. أيها الحمقى تعلموا ذكاء، يا جهال تعلموا فهما، اسمعوا فإني أتكلم بأمور شريفة. الحكمة عندها نداء، اسمعوا. وكأنها بتقول كده أن هي بتصرخ، تنادي، بتقول تعلموا، اسمعوا، خذوا. وبعدين الحكمة موجودة بحسب الآيات دي في 5 أماكن. بتنادي فين؟ بتعلم فين؟ رؤوس الشواهق، يعني في المرتفعات العالية على القمم، يعني على الطريق، الطريق العام يعني، أو في السوق، في مفارق الطرق. رابع مكان بجانب الأبواب. الأبواب زمان كانت باب المدينة، ده مكان النشاط السياسي والتجاري والاجتماعي. 5 في ثغر المدينة، يعني إيه؟ يعني في بوابة المدينة. الرسالة اللي عندها: تعلموا واسمعوا، اتعلموا الذكاء والمهارة والفهم، اسمعوا لكلمات الحياة والاستقامة والصدق، خذوا. أنا عندي تعليمات وعندي مبادئ حقيقية لحياة صحيحة، خذوا معرفة لأنه أهم وأغلى من الذهب واللآلئ والجواهر. بتنادي لمين الحكمة؟ صوتي إلى كل بني آدم. في عدد 4 الدعوة والنداء للجميع، للجاهل والحكيم، البعيد والقريب، اللي بيعرف رب اللي ما بيعرفوش، كأنه محدش عنده حجة إنه يرتبط بالحكمة. وكأنها بتقول إن الحكمة متاحة للكل بغض النظر عن المستوى الاجتماعي، الثقافي، الأخلاقي. الحكمة فتحة دراعيها للكل، وعندها قدرة إنها تغير الكل إذا طلبوا وإذا أرادوا، إذا إحنا طلبنا وإذا خضعنا ليها. الحكمة هي شخص المسيح، فعشان كده اللي عايز حكمة متاحة للكل، إذا طلبت الرب هيملاك بالحكمة. الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم أحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفوسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 95.
2: هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له، لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة، الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له، الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكتا اليابسة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في مريبة مثل يوم مسة في البرية، حيث جربني آباؤكم، اختبروني، أبصروا أيضا فعلي. 40 سنة مقدت ذلك الجيل وقلت: هم شعب ضال قلبهم، وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي: لا يدخلون راحتي.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة يا رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة، تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

قصص كتيرة قوي بتبتدي بعبارة في ستينات القرن الماضي، في السبعينات، قصص كتيرة قوي بتحكي عن زمان، وكأن الناس نفسها ترجع أيام زمان دلوقتي. كل جيل شايف الجيل اللي بعده مفهوش بركة، أو إن البركة بتقل، أو إن الخير بيقل، مع العلم بأن الدنيا بقت أكتر راحة جيل ورا جيل. السؤال بيقول ليه دايما الناس شايفة أن أيام زمان أحسن، مع أن القصة مش كده؟ تعالوا نشوف سفر الجامعة بيقول عنها إيه.

هل فعلا كان في اختلاف بين كل زمن والتاني؟ يعني لو أنا عشت مدة أيام حياتي في زمن قديم، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام زمان، أيام الأبيض وأسود، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام ما قبل التكنولوجيا. كل واحد بيبقى عنده حلم أو عنده زمن شايف أن الزمن ده هو أفضل زمن عدى على وش الأرض. الحقيقة اللي قالها سليمان في سفر الجامعة أصحاح 7 لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. ما تقولش ليه أيام زمان كانت أحسن من دلوقتي، لأن السؤال ده بيدل عن عدم حكمة عندك. السنين بتختلف وشكل التقويم بيختلف واللبس والثقافة، لكن تفضل الفكرة اللي بتدور حواليها البشرية هي هي، بس الطريقة هي اللي اختلفت، من نشل محافظ لسرقة إلكترونية لاحتيال ديجيتال. السرقة هي السرقة، لكن نوع النشالين هو اللي اختلف والمسروقات اختلفت. ما كانش المجتمع اللي عايش فيه سليمان تقريبا من 3000 سنة مختلف كتير عن دلوقتي. بيقول كده في جامعة 4 عن دموع المظلومين كان في ظلم، وبيقول في جامعة 5 عن ظلم الفقير كان في احتيال، بيقول في جامعة 10 عن قادة غير حكماء بيقول قد رأيته عبيدا على الخيل. يعني كان في مديرين شركات ورؤساء ومسؤولين ما كانش عندهم حكمة. بيقول في جامعة 8 لأن القضاء على العمل الرديء لا يجري سريعا، يعني في مذنبين، يعني في مجرمين بيتمادوا في الشر ومفيش عقوبة مناسبة ليهم. بيقول في جامعة 5 عن حب الفلوس بيقول كده من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. غالبا ده نفس المجتمع اللي احنا عايشين فيه، بس بطريقة متطورة شوية. هي نفس الاحتياجات البشرية، هي نفس المشاكل، هي نفس الصراعات، لكن الشكل القالب اللي هي فيه مختلف. احنا بنشوف نفس القصة بس بممثلين مختلفين وملابس مختلفة وديكور مختلف. العالم من جيل لجيل ما تغيرش، يمكن شكله تغير لكن مضمونه ثابت. واضح كده ان عالم سليمان اللي كان بيتكلم عنه متماشي مع احدث عالم احنا عايشين فيه دلوقتي. في كل الحاجات دي قصة ما تغيرتش، مشاهدها ثابتة. ففي كل مرة بنفتكر ان احنا لو رجعنا زمان هنعيش احسن، او احنا لو كنا في الزمن الفلاني الوضع هيكون افضل، انا حابب افكرك ان الخطية والشر وصراعات الانسان هي هي اللي ثابتة في كل زمان، بس الشكل والصورة والقصة مختلفين شوية. عشان القصة بتتغير مشاهدها بتظل فكرتها واحدة، وكأن الحياة بتطلع في كل عصر وجيل بقصة مختلفة لكن مضمون ثابت، بشجعك أنك تدور على الثابت في عالم متغير، البحث عن الله. شوف قصتك النهاردة وسط جيلك، وسط ظروفك، وسط العالم بتاعك، هتلاقي الله ثابت لا يتغير، الله المحب، الله الحنان، الله العادل، الله الرحيم، الله الكريم. هتلاقي حاجات كتيرة قوي محتاجها تعالج القصة الوحشة اللي انت شايفها. الحل مش في الرجوع للماضي، الحل مش في انك تعيد قصة جيل قبلك، الحل انك تشوف النور وسط المشهد الضلمة اللي انت فيه. عشان كده اشجعك تعمل زي ما قال سليمان، اتق الله مدة ايام حياتك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

مقابلات المسيح بعد القيامة دايما بتبهرني. اتقابل مع أنواع مختلفة من الشخصيات ومن كل الدوائر، اتقابل مع السيدات، مع التلاميذ، ومع ناس تانية بره دايرة التلاميذ، ومع ناس في الدايرة الأبعد زي الخمسمائة شخص اللي ذكرهم بولس في رسالة كورنثوس. اتقابل مع اللي شك، وتقابل مع التلاميذ في علية، وتقابل معاهم في بحيرة طبرية. اتقابل مع شخصيات مختلفة وفي أماكن وفي ظروف مختلفة، وده يخليني أفهم حاجتين مهمين: إنه دايما هيعرف يوصلي ويظهر لي نوره، سواء بشكل فردي أو جماعي وبطرق متنوعة، لكنها دايما الطرق اللي هفهمها وهأدركها زي ما عمل مع الكل. والنقطة التانية إن المسيح ما ظهرش لأي حد كده وخلاص، ما ظهرش مثلا للكتبة والفريسين ولا لبيلاطس ولا لكل الشعب اللي كان بيوعظهم ويشفيهم، لكن ظهر للدايرة القريبة، للناس اللي قطع معاهم وقطعوا معاه صوت ومشوار كبير، الناس اللي هيحملوا رسالة الإنجيل لكل الأمم من بعد صعوده. ودي النقطة المهمة، إن كل ما همشي معاه خطوات وكل ما هدخل معاه للعمق، كل ما هيعلن ليا أمور أقوى وأعمق، كل ما هيستأمني، كل ما هيستخدمني، كل ما هيعلن لي. وده امتياز عظيم وفي نفس الوقت مسؤولية رهيبة، لكن ممتعة جدا، لأنها هكون في مقابلات مستمرة مبهرة دايما معاه.

0: كنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. خليك معانا في راديو الحياة الأفضل، وإحنا مع بعض في سفر ميخا صح 7 وآية 7. شاهد جميل ميخا 7:7، بيقول ميخا كده: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي. لا تشمتي بي عدواتي إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي. الآية دي جميلة. في ميخا 7:7 يقول: لكنني أراقب الرب، فصلة، أصبر لإله خلاصي، نقطة، فلسطوب، خلصت الصلوة. بس يرجع يكمل الآية يقول: يسمعني إلهي. يا ميخا، أنت حد قالك أنه سمعك؟ هو كان خلص الصلوة، بس في الغالب أنا أتوقع أن فيه عدو زن على ودانه وقال له: يا ميخا باين عليك هتقعد كتير منتظر، باين عليك هتستنى كتير. فميخا صرخ وقال: بيسمعني، بيسمعني، أراقب الرب، أنا واقف مستنيه، بس أنا عايز أقول كمان أن أنا صابر لي، يسمعني إلهي. إبليس بيقول له: مش سامعك. قال: لا سيدي بيسمع. يقول له في مزمور 65: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ومرة تاني يقول له كده أنه: تأوه الودعاء قد سمعت يا رب. ومرة تالتة يقول: يسمع أنين الأسير، يسمع أنين الأسير. ربنا بيسمع، ربنا بيسمع، ربنا بيسمع. وكأنه عايز يقول هنا ميخا أنه سامعك. يمكن إبليس يقولك: بقالك كتير بتصلي بين عليه مش سامع. على فكرة صلواتك مش طالعة فوق راسك، ربنا مش سامعك أصلا لأنك ملخبط. قول النهاردة مع ميخا: يسمعني إلهي. سيدك بيسمع حتى التأوه. عارف يعني تأوه؟ تتناهد كده. دي ليها معنى، الروح القدس بياخدها ويطلعها للسماء ويترجمها، يقولك حتى الأمنة اللي جوه قلبك وجوه قلبك أنا سامعها. تقدر تقول النهاردة: لا تشمتي بي عدواتي إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي. وكانه عايز يقول: يسمعني وبيستجيب وهيطلعني وهيقومنا على رجلي من جديد ويحول الظلمة دي لنور وهيصنع معايا أمور عظيمة. أنا أصلي ليك في اسم المسيح تتملي بالثقة. اوعى تبطل صلاة، اوعى توقفي، كمل كمل كمل، لأنه سامع وكاتب سفر تذكرة قدامه. الله سامع صلواتنا والله بيستجيب ويقدر يعمل أمور عظيمة. كم حد النهاردة بطل يصلي لأنه شعر بملل وعدم استجابة فبطل؟ حد قال لي كده: عدت أصلي لزوجتي سنين ولما ربنا ما جاوبنيش وقفت. لا كمل من فضلك. قعدت أصلي لابني أو بنتي سنين، قعدت أصلي لأجل موضوع معين إنه ربنا يديني ناس لسنين وبعدين وقفت. قعدت أصلي لأجل حياة سنين وبعدين وقفت. من فضلك كمل، لأنه في إله بيسمع، يسمع وعنده استجابات. ربنا عنده استجابات معجلة. مرة من المرات واحد صرخ كده اسمه بطرس، قال له: يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده، في الحال، دي استجابات معجلة. ثمرات ربنا عنده استجابات مؤجلة، يقول لإبراهيم هديلك بس استنى 25 سنة وبعدين يحقق وعده. بس ربنا كمان عنده استجابات معدلة. كتير في الكتاب قالوا له: خذ نفسي، زي إيليا وزي موسى وكثير: خذ نفسي، مالك يا إيليا، تعبان، خدني، لست خيرا من أبائي. وبعدين يقول له: طب قوم كل. بقى أنا بقول لك: خدني توكلني. صنع عارفك مضغوط، بس ربنا عنده استجابات مرفوضة. يقول لصامويل: إلى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟ الباب اللي انت واقفة قدامه ده مرفوض، ما تبكيش في الحتة دي قوي لأنه ده مش على قلبي. تقدر تقول النهاردة أنه بيستجيب، بس نوع الاستجابة بيختلف، بس هو بيسمع ويستجيب. يجاوبك إجابة معجلة، يجاوبك إجابة مؤجلة، يجاوبك إجابة في وقت من الأوقات مبدلة، يجاوبك إجابة مرفوضة، بس اللي أنا واثق منه أنه هيجاوبك. ربنا يجاوب على صلاتك، بس كمل تصلي والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الوحدة وجع صعب، يمكن تبقى قاعد وسط ناس كتير لكن تحس إنك فاضي من جوه، يمكن الناس بعدوا أو فقدت شخص غالي فبقى فيه فراغ كبير، لكن محبة يسوع بتملى الفراغ ده بحضوره الحي. الكتاب بيقول: هأنا معكم كل الأيام. الوحدة بتوجع لأنها بتخلينا نحس إننا منسيين، لكن الحقيقة إنك مش منسي. الله فاكر اسمك، عارف تفاصيلك، وحاضر معاك في أعمق لحظة فراغ. الوحدة كمان وجع بارد، ممكن تبقى قاعد لكن روحك وحيدة، ممكن الناس بعدوا أو فقدت شخص غالي فبقى في ألم بيوجع في قلبك، لكن في حضور واحد مش بيغيب، حضور بيحول الخلاء لجنة. وعد ربنا هنا بيقول: يجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب، الابتهاج والفرح يوجدان فيها. أشعياء 51:3. الوعد هنا بيقولك ربنا ده إله المستحيلات، هو متخصص في المستحيل. البرية والبادية هما الأماكن اللي ما فيهاش ولا زرع ولا مية، زي بالظبط لما تحس إن قلبك ناشف مطفي. ربنا بيقولك سيب الخلاء ده عليا، هو الوحيد اللي يقدر يخلي الأرض الناشفة عدن، يعني أجمل مكان ممكن تتخيله. مش بس نجاة، ده فيه كمان فرح وترنم. ربنا مش هيخليك بس تعيش، لأ، ده بيقولك إن المكان اللي كان فيه وجع هيبقى فيه بهجة وفرح وصوت غنى، يعني هتضحك من قلبك تاني، وهتستغرب إزاي النور ده طلع من وسط الضلمة اللي جواك دي تاني. الوحدة بتخلق جوانا شعور إننا منسيين، لكن تعال فكرك بالوعد ده في سفر أشعياء 44: يا إسرائيل لا تنسى مني. عارف يعني إيه ربنا بيقولك أنا مستحيل أنساك؟ إحنا كبشر بننسى، بننسى المواعيد، بننسى الأسماء، وساعات بننسى حتى الناس اللي وقفوا جنبنا، لكن ربنا بيقولك إنك محفور في ذاكرته للأبد، أنت مش منسي في الزحمة وسط المليارات من البشر، ربنا باصص عليك بالاسم. مفيش دعوة قلتها وهو نسيها، مفيش دمعة نزلت من عينك وهو مش فاكرها، كلها في زقة عنده. ربنا كده بيقول: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي، في أشعياء 43. أنا عارف ظروفك، عارف اسمك، أنت مدعو لحياة وليها هدف. لو الدنيا دارت بيك وحسيت إن الكل نسي يسأل عنك، أو إنك بقيت لوحدك في مواجهة تعبك، افتكر الكلمة دي كويس: لا تنسى مني، ليك مكانة غالية عنده. الحقيقة كمان اللي في الكتاب بتقول: أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى، في متى 10. المسيح بيكشف إنك منقوش على كفه، الله عارف اسمك، تفاصيلك، وجعك، وحاضر معاك في أعمق لحظات السكوت.
مع المسيح الوحدة ما فيهاش فراغ، بقت خلوة ومليانة شبع. تعالوا نرفع قلوبنا مع بعض ونطلب منه: يا رب يسوع، تعال املى الفراغ اللي في قلوبنا، حول وحدتنا لشركة معاك، حول جوعنا للحب لشبع فيك، ادينا نختبر ان حضورك بيكفينا مهما بعدت الناس عنا، وان سلامك هو الوطن اللي بنسكن فيه. امين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة الصبح وأنا بقالي كده كام يوم، عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي اللي جواكم للآخر؟ فكنت بقول لربنا كده بالظبط، حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك سلام وفرح لا ينزع من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة هنعملها وبنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير. أي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني وبيقول لي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج، حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقوا مليينكم، عشان دول ملهمش دعوة خالص بالأحداث اللي بتعدوا فيها، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. هو في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح ومتشدد بأبوه السماوي، عشان كده سلامه يفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، وفوق الحسابات المادية للي بين إيديكم وبين الحاجات اللي عليكم ولازم تتعمل. ليها حسبة تاني خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كله تشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، والأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع مطر وترجعه، والنار اللي تنزل ليه من السماء، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا، الأمراض المستعصية اللي بتتشفي، الكنيسة اللي كانت بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم، دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، ضابط الكل اللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية ازاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الضلمة، وحياة من قلب الموت، ورجاء من عمق الأمر الميؤوس منه. فسلامك وفرحك ورجائك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس إنه هيعمل أفضل حاجة من كل الأحداث والظروف اللي بتعدي بيها، والأهم إنه هيحفظك وإنت وسطيها مليان فرح وسلام بالرغم من أي حاجة. أنا عايزك شبعان، ما عندكش أنيميا في الأمر ده. داود في مزمور 16 والأعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية يقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب، لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والثبات موجودين، مش إن الظروف بقيت كويسة ولا إن الأيام بقت هادية ولا إني نجحت في الشغل وترقيت ولا إن عيالي بقيوا ناجحين ولا إني ناجح في علاقاتي والدنيا ماشية كويس ولا حتى إن صحتي كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها وقت الجواز. ده العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك، أب أبدي، يعني أبوك كائن للأبد وهيفضل أبوك للأبد، يعني حتى بعد حياتك ما تخلص على الأرض وتتمم أيامك هتكمل مع أبوك للأبد. وفي الحياة الأبدية وضعه بالنسبة ليك أبوك، ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالة فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4 ل 7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين، يعني طول الوقت، وأقول أيضا مرة كمان أقولها لك، افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله، السلام بتاعه الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. كأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعت السكة. افرح في الرب، في إلهك وأبوك، وافرح دايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكمل تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك، فعل أمر افرح ده. ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده بتقلقش، مفيش ولا كلمة في اللي فات ده لها علاقة خالص بأي أمور هتبقى كويسة أو أي ظروف هتبقى أحسن. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها لي وتصدق إنه معاك، فتبتدي تشكر لأنك مصدق، وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطو عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروا برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم على أبوهم وثبتوها. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة، قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هتعمل إيه. عشان كده ارفع عينك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز وثبات في المسيح، لكنه قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وهترتاح في أبوك وفي سلامه اللي يفوق كل عقل. آمين.

فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف. وكل نسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه، النفس اللي طالع داخل يا رب إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. لما يتقال على انسان انه رحوم او رحيم بتتخيل واحد شكله ايه؟ هل بتشوفه كده حنين، ملامح وشه مريحه، بتشوفه مبتسم، بيتاثر بالناس اللي حواليه، ظروفهم، احوالهم، كلامهم؟ لما بيتقال على الاب السماوي انه رحوم بتفكر في ايه؟ ايه المواقف اللي بتشوف فيها رحمه الله معاك او مع قريبك او صاحبك؟ لو رجعنا لسفر الخروج 33 هنلاقي حوار جميل قوي بين الله وبين موسى. اشجعك تفتح الكتاب خروج 33 وتقرا الحوار بين الله وبين موسى، وتخش في الاعماق بتاع الحوار ده، وتحط نفسك طبعا معاهم في المشهد. ربنا بيقول لموسى خلاص انا مش هكون في وسطكم ومش هكون معاكم لانكم شعب صلب الرقبه، لكن وعدي ليك بدخول ارض تفيض لبنا وعسلا لسه قائم. لكن موسى ابتدى يدير حوار كده اقل ما يقال عليه انه مليان بنوه وعشم ودلال على ربنا. بيقول له ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، بماذا يعلم اني وجدت نعمه في عينيك انا وشعبك؟ اليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وقال له أرني مجدك، عاوز أشوفك يا رب. إحنا مختلفين، مختلفين مش عشان فينا حاجة حلوة، إحنا مختلفين عشان أنت في وسطنا. رد ربنا كان مليان رحمة وحب وبركة، وقال له أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. عايزة بس أقف لحظة كده وجبت المعنى بتاع الرأفة. الرأفة هي شفقة قلبية تجاه الآخرين. الرحمة هي لطف وحنان ربنا تجاه البشر وعدم معاقبة المستحق. ولما جبت التعريف بيقول لي طبعا من عنت إن الشفقة مرتبة أعلى من الرحمة. أوكي، دي التعريف. نرجع تاني للآية بتاعتنا اللي هي بتقول إيه؟ أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. عايزة بس برضو أوضح نقطة هنا. في ناس فاكرين إنه ده معناها إن إحنا لو عندنا 10 أشخاص ربنا هيترأف على 2 وهيرحم 2 وإيه هينسى الباقي. لا، المعنى في الآية دي إنه لو عندنا 10 أشخاص ربنا مثلا هيرحم 5 ويترأف على 5، يعني في الآخر 10 كلهم ربنا هيديهم من عنده سواء رحمة أو رأفة. الآية دي دايما بيحصل فيها كده تشويش أو ما بتبقاش واضحة قوي في الفهم بتاعها. جميلة جدا الآية دي لأني كمان لقيتها في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا 9. بولس بيناقش فكرة عامة، الفكرة دي باختصار كده رفض اليهود للمسيح بالمقارنة بأمانة الله مع إبراهيم اللي إداله الوعد ليه ولنسله من بعده. الوعد ده بالتبني، بالمجد، بالعهود، بالاشتراع والعبادة والمواعيد. بولس ذكر لنا أن الله ليس بظالم، واستخدم نفس الآية دي أني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، بمعنى أن رحمته تشمل اليهود والأمم. طب ليه الآية دي مفصلية؟ بصراحة وضوح شديد رحمة ربنا مش مرتبطة بأشخاص وبس، بل مرتبطة بشعوب وأجيال، مش بس اليهود لكن الأمم كمان اللي احنا منهم طبعا. الكلام ده في العهد القديم، إيش حال بقى العهد الجديد؟ عاوزك تتأكد إنك جوه الرحمة دي، وأيا كان موقعك من حياتك الروحية، سواء أنت في علاقة شخصية مع ربنا مع الآب أو أنت مش في العلاقة دي، بس في كل الحالات أنت داخل دايرة الرحمة. لو حصل وشكيت افتكر الآية دي، أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. يعني كده كده ربنا بيقولك وبيقولي وبيقولك أنا جوايا أحشاء رأفة ورحمة، وهتشمل اللي محتاج رحمة واللي محتاج رأفة. أبونا السماوي بشكرك لأنك رحوم ورؤوف بيا وبحالي، أشكرك لأنك مش إله قاسي بيتحكم فيا، أشكرك لأنك رحيم وبتحس بضعفي وبتحس بأناتي، أشكرك يا رب لأنه من غير مطلب بتمدلي إيدك وبترحمني وبتحس بيا كل يوم وفي كل وقت. أمين.

ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقاً وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين.

هاليلويا هاليلويا هاليلويا. تخطيطك رائع لحياتنا ولا يمكن أبدا تغلط من كل كلامك الصالح. مش ممكن كلمة هتسقط. ليه؟ لأنك عارف إيه الأفضل لينا وكل حياتنا معاك في أمان. حاشا حاشا ليك يا رب إنك تؤذي ولادك، إنك تضر ولادك، حاشا. لكن كل الأشياء، اسمع الآية دي، أنت حافظها من زمان بس النهاردة بإعلان باسم الرب يسوع، لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب اسمه. انتظر الرب، مش تنتظر الخير، مش تنتظر الفرج، لكن انتظر الرب وليتشدد وليتشجع قلبك.

على يوسف، الناس اللي كانوا بيتمنوا له الشر، لا مش الناس اللي كانوا بيتمنوا له الشر، ده اخواته، ده أقرب الناس اللي كانوا ليه، كانوا بيتمنوا له الشر وكانوا بيتمنوا له الموت. ويمشي يوسف في الرحلة زي ما كنا بنرنم كده، وأعتقد يعني كان ماشيها لغاية الآخر وكان مستني. عارفين ليه؟ إيه اللي يثبت ده؟ إنه كان شاب صغير مرمي مطرود من عيلته في أرض غريبة، يقدر يعمل اللي هو عايزه وبدون أي إلقاء اللوم عليه ولا أي حد يقدر يلومه. شاب صغير متغرب، والشباب اللي بيسمعوني اللي في الغربة، شاب صغير متغرب لكنه كان بيعيش بالأمانة، كان بيعيش بالأمانة. عرفنا منين كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله وأخطئ إلى الله وأخطئ إلى الله. فضل ماسك نفسه، فضل ماشي مع الرب الرحلة وهو عبد. طب وهو مترقي في بيت الملك، في بيت فوتيفار، وهو مترقي يعني هو اللي كان الكبير على كل البيت. يمكن كان في ناس أكبر منه سنا، عبيد أكبر منه سنا، لكنه كان هو الكبير عليهم. فضل ماشي وماشي بالأمانة. لم ترى عين إلها غيرك، لم ترى عين، ما شفناش زيك يا رب يصنع لمنتظريه. من سواك يتراءى في الأتون، في الأتون وفي جب الأسود وفي البير، في بيت فوتيفار، في السجن. من ينير الكفرة إن حل الظلام بلهيب حب في صورة عمود. الله الله الله،

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا ماشيين مع بعض في سفر الأمثال، واحنا وصلنا لأصحاح 8. سفر الأمثال ده بيقولوا عليه كده سفر 3D. يعني 3D؟ يعني بيتكلم عن العلاقات في 3 أبعاد: علاقتي مع الله، علاقتي مع نفسي، علاقتي مع الآخرين ومع الحياة. ولما بتظبط علاقتنا مع الله كل حاجة بتظبط، لما بتتلخبط علاقتنا مع الله ومع الكلمة كل حاجة تانية بتبوظ. أصحاح 8 ده كله بيوصف الحكمة. إيه هي الحكمة؟ بتعمل إيه الحكمة؟ وبيقدم الحكمة كأنها شخص، مش فكرة ولا فلسفة. بيقدمها في شخص، امرأة يعني، بتتحدث عن نفسها في 4 حاجات: في نداء للحكمة، في عمل الحكمة، في طبيعة الحكمة، وفي نصيحة للمستهانين بالحكمة. لو ناخد بالنا أصحاح 7 بتاع الحلقة اللي فاتت برضو قدم الخطية في شكل امرأة زانية بتدعو للشر والضياع والموت. أصحاح 8 عندي امرأة من نوع آخر، الحكمة، بتدعو للبر والسعادة والتقوى والحياة. وكأنه في منافسة على قلب كل واحد وواحدة فينا ما بين المرأة اللي في شكل شر أو المرأة اللي في شكل حكمة، وكل واحدة منهم عندها وسائلها وطرقها وغرقتها ونهايتها. تعالوا نشوف الحكمة بتقدم نفسها لنا ازاي وبتعمل ايه. اول حاجة في أصحاح 8 بنشوف نداء الحكمة، فبيقول كده: ألعل الحكمة لا تنادي، والفهم ألا يعطي صوته؟ عند رؤوس الشواهق، عند الطريق، بين المسالك تقف، بجانب الأبواب، عند ثغر المدينة، عند مدخل الأبواب تصرخ. لكم أيها الناس أنادي، وصوتي إلى بني آدم. أيها الحمقى تعلموا ذكاء، يا جهال تعلموا فهما، اسمعوا فإن يتكلم بأمور شريفة. الحكمة عندها نداء، اسمعوا. وكأنها بتقول كده أن هي بتصرخ، تنادي، بتقول تعلموا، اسمعوا، خذوا. وبعدين الحكمة موجودة بحسب الآيات دي في 5 أماكن. بتنادي فين؟ بتعلم فين؟ رؤوس الشواهق، يعني في المرتفعات العالية، على القمم يعني، على الطريق، الطريق العام يعني، أو في السوق، في مفارق الطرق. رابع مكان بجانب الأبواب. الأبواب زمان كانت باب المدينة، ده مكان النشاط السياسي والتجاري والاجتماعي. 5، في ثغر المدينة. يعني إيه؟ يعني في بوابة المدينة. الرسالة اللي عندها: تعلموا واسمعوا، اتعلموا الذكاء والمهارة والفهم، اسمعوا لكلمات الحياة والاستقامة والصدق، خذوا، أنا عندي تعليمات وعندي مبادئ حقيقية لحياة صحيحة، خذوا معرفة لأنه أهم وأغلى من الذهب واللآلئ والجواهر. بتنادي لمين الحكمة؟ صوتي إلى كل بني آدم. في عدد 4، الدعوة والنداء للجميع، للجاهل والحكيم، البعيد والقريب، اللي بيعرف رب اللي ما بيعرفوش، كأنه محدش عنده حجة إنه يرتبط بالحكمة. وكأنها بتقول إن الحكمة متاحة للكل بغض النظر عن المستوى الاجتماعي، الثقافي، الأخلاقي. الحكمة فتحة دراعيها للكل، وعندها قدرة إنها تغير الكل إذا طلبوا وإذا أرادوا، إذا إحنا طلبنا وإذا خضعنا ليها. الحكمة هي شخص المسيح، فعشان كده اللي عايز حكمة متاحة للكل، إذا طلبت الرب هيملاك بالحكمة. الرب معك.

الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضاً نفسه حياً ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوماً ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 79، مزمور لآساف.
2: اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك، نجسوا هيكل قدسك، جعلوا أورشليم أكواما، دفعوا جثث عبيدك طعاما لطيور السماء، لحم أتقيائك لوحوش الأرض. سفكوا دمهم كالماء حول أورشليم، وليس من يدفن. صرنا عارا عند جيراننا، هزؤا وصخرة للذين حولنا. إلى متى يا رب تغضب كل الغضب وتتقد كالنار غيرتك؟ أفضي رجزك على الأمم الذين لا يعرفونك، وعلى الممالك التي لم تدع باسمك، لأنهم قد أكلوا يعقوب وأخربوا مسكنه. لا تذكر علينا ذنوب الأولين، لتتقدمنا مراحمك سريعا، لأننا قد تذللنا جدا. أعنا يا إله خلاصنا من أجل مجد اسمك، ونجنا واغفر خطايانا من أجل اسمك. لماذا يقول الأمم أين هو إلههم؟ لتعرف عند الأمم قدام أعيننا نقمة دم عبيدك المهراق، ليدخل قدامك أنين الأسير. كعظمة ذراعك استبقي بني الموت، ورد على جيراننا 7 أضعاف في أحضانهم العار الذي عيروك به يا رب. أما نحن شعبك وغنم رعايتك نحمدك إلى الدهر، إلى دور فدور نحدث بتسبيحك.

في شوارع القاهرة في واحد كان ماشي بصوت عالي بيقول عبارة مشهورة يمكن بعضكم سمعها، بتقول كده: أسن السكينة أسن المقص. عبارة قد تبدو بسيطة، لكن الراجل ده من الآخر بيبيع خدمة لكل الناس الموجودين في المنطقة، إنه يسن السكاكين بتاعتهم أو المقصات. الخدمة دي مهمة جدا، للي يعرف قيمتها بيستنى الراجل ده مخصوص. النهاردة هنعرف سليمان قال إيه في سفر الجامعة عن سن السكينة.

الحكمة في سفر الجامعة معناها التعامل الواقعي مع مشاكل الحياة. واحدة من ضمن المشاكل الجميلة اللي اتكلم عنها سليمان، وأنا بسميها مشاكل جميلة لأنها بتواجهنا كلنا في حياتنا، مشكلة قد تبدو مضحكة لكنها حقيقية. بيقول كده في جامعة 10-10: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. بالمصري كده، لو واحد عنده سلاح حديد، سكينة، مقص، والسن الحديد ده تلم ما بقيش يقطع كويس، وهذا الشخص قرر انه ما يسنش السن ده، هيبقى قدامه اختيار واحد بس، انه يزود القوة اللي بيستخدم بيها الآلة دي. يعني لو في ست بيت شاطرة عندها سكينة، بس السكينة دي مع الوقت بقت تلمة وهي قررت انها ما تسنهاش، هتبقى محتاجة في كل مرة تستخدم السكينة انها تبذل مجهود عضلي اكبر عشان تقطع بنفس السكينة دي. تبدو الفكرة بسيطة وسهلة ومتكررة في حياتنا كتير قوي وبنشوفها، لكنها هي الفكرة أعمق من مجرد سكينة وسلاح. هي بتتكلم عن أنه في حياتنا محتاجين نحضر لحياتنا كويس، نحضر لمشاريعنا، نحضر لأفكارنا. المصطلح ده بتلاقوه عند العمال وعند الصنايعية وعند الناس اللي بتشتغل بإيديها. في صنايعي بيبتدي الشغل بتاعه على طول، وفي صنايعي بيفضل يحضر للشغل بتاعه. سليمان بيتكلم عن النقطة دي. لو أنت عايز تنجح في حياتك، حضر لشغلك. ممكن أنك تبتدي تشتغل على طول وتحس أنه في إنجاز، وأنك تكمل بدون صيانة دي حاجة كويسة، لكن الحقيقة هي مش حاجة كويسة. لو أنت ناوي تكمل، لو ناوي تشتغل، لو ناوي تعمل في حياتك، لازم كل شوية يبقى لك وقفتين. الوقفة الأولانية هي وقفة تحضير، وقفة تسنين، تسن السلاح بتاعك وتحضر لشغلك، والوقفة التانية هي وقفة مراجعة وصيانة. سليمان بيقول كده إنه الحديد لو ما تسنش هيبقى قدامك اختيار إنك تبذل مجهود زيادة. ده مجهود ضايع. ليه؟ لأن كان ممكن تستثمر المجهود ده والوقت ده إنك في 10 دقايق تسن السكينة بتاعتك، فتقدر تنجز شغلك أسرع. لكن لأنك قررت إنك تحط 10 دقايق بتاعت الصيانة دي تحت مبدأ ضياع الوقت أو وقت ملوش لازمة، فأنت بتضيع طاقتك. بدل ما تستثمر 10 دقايق من وقتك إنك تنظم حياتك وإنك تسن السكينة الموجودة في حياتك تاني، أنت مستمر تكمل بدون صيانة. في اللي بيحصل لك بتبذل مجهود، والمجهود ده مجهود ضايع. ارجع بص على الشهر اللي فات من حياتك، كم مرة وقفت الوقفتين دولة، وقفة تحضير وتخطيط، وقفة صيانة؟ كم مرة قررت إنك ترتاح، إنك تجمع طاقتك تاني، إنك تتوقف عن الجري عشان تاخد نفسك، ترتاح عشان تجري أسرع؟ الفكرة دي موجودة في حياتنا، وأنا بدعوك إنك تربطها بكل مرة تخش المطبخ، تشوف سكينة، تسأل نفسك: هل أنا حياتي تلمة؟ هل أنا ببذل مجهود على الفاضي؟ ولا أنا محتاج أقف وأعمل صيانة؟ من الجهل إنك تضيع وقتك في مجهود فاضي، أو إنك تبذل مجهود في حتة ينفع توفر مجهودك فيها. في كل مرة أنت بتضيع مجهودك في إنك تبذل مجهود أكبر بدل ما تسن السكينة بتاعت حياتك، فبتبذل مجهود أكبر عشان تستخدم حاجة تلمة، افتكر إنك مسؤول عن طاقتك. حياتنا هي إدارة طاقة قبل ما تبقى إدارة وقت. عشان كده اسمع كلام سليمان: سن السكينة، ابذل مجهودك في الاتجاه الصح عشان تكون مثمر في مدة أيام حياتك.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. يا رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني

يا صوت الحزن فيا، يا صوت اليأس، يا صوت الأمل وألف لا بأس. أنا ليه مشاعري دايما عايشة كل حاجة والعكس؟ أنا ليه بفرح فجأة ومرة واحدة أبقى شاعر بالنقص؟ حتى معاك يا رب، أوقات تحت وأوقات فوق، مرة أبيع القضية ومرة أتقوى وقت ما أروق. مشكلتي إن عايز كل حاجة بسرعة، عايز أرض الموعد قبل ما أمشي في برية، وعايز طبق عدس حتى لو هبيع البكورية، وعايز أحكم مصر قبل ما ترمي في بيت فوطيفار، وعايز أبقى مؤثر قبل ما ترمي في أتون النار، وعايز أخدم قبل ما التلمز، وعايز أكرز بس الأول أتحمس. يا صوت العقل فيا، يا صوت الضمير، علموني إن الحياة مشاوير، وإن التغيير مش دوسة زرار، وإن التأثير ده مجهود باستمرار، وإنه عادي إني أضعف، وعادي إني مشاعري تتلخبط، بس تفضل دايما بوصلتك ترجعني لخط السير.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.

0: كنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. خليك معانا في راديو الحياة الأفضل، وإحنا مع بعض في سفر ميخا صح 7 وآية 7. شاهد جميل ميخا 7:7، بيقول ميخا كده: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي. لا تشمتي بي عدواتي إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي. الآية دي جميلة. في ميخا 7:7 يقول: لكنني أراقب الرب، فصلة، أصبر لإله خلاصي، نقطة، فلسطوب، خلصت الصلوة. بس يرجع يكمل الآية يقول: يسمعني إلهي. يا ميخا، أنت حد قالك أنه سمعك؟ هو كان خلص الصلوة، بس في الغالب أنا أتوقع أن فيه عدو زن على ودانه وقال له: يا ميخا باين عليك هتقعد كتير منتظر، باين عليك هتستنى كتير. فميخا صرخ وقال: بيسمعني، بيسمعني، أراقب الرب، أنا واقف مستنيه، بس أنا عايز أقول كمان أن أنا صابر لي، يسمعني إلهي. إبليس بيقول له: مش سامعك. قال: لا سيدي بيسمع. يقول له في مزمور 65: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ومرة تاني يقول له كده أنه: تأوه الودعاء قد سمعت يا رب. ومرة تالتة يقول: يسمع أنين الأسير، يسمع أنين الأسير. ربنا بيسمع، ربنا بيسمع، ربنا بيسمع. وكأنه عايز يقول هنا ميخا أنه سامعك. يمكن إبليس يقولك: بقالك كتير بتصلي بين عليه مش سامع. على فكرة صلواتك مش طالعة فوق راسك، ربنا مش سامعك أصلا لأنك ملخبط. قول النهاردة مع ميخا: يسمعني إلهي. سيدك بيسمع حتى التأوه. عارف يعني تأوه؟ تتناهد كده. دي ليها معنى، الروح القدس بياخدها ويطلعها للسماء ويترجمها، يقولك حتى الأمنة اللي جوه قلبك وجوه قلبك أنا سامعها. تقدر تقول النهاردة: لا تشمتي بي عدواتي إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي. وكانه عايز يقول: يسمعني وبيستجيب وهيطلعني وهيقومنا على رجلي من جديد ويحول الظلمة دي لنور وهيصنع معايا أمور عظيمة. أنا أصلي ليك في اسم المسيح تتملي بالثقة. اوعى تبطل صلاة، اوعى توقفي، كمل كمل كمل، لأنه سامع وكاتب سفر تذكرة قدامه. الله سامع صلواتنا والله بيستجيب ويقدر يعمل أمور عظيمة. كم حد النهاردة بطل يصلي لأنه شعر بملل وعدم استجابة فبطل؟ حد قال لي كده: عدت أصلي لزوجتي سنين ولما ربنا ما جاوبنيش وقفت. لا كمل من فضلك. قعدت أصلي لابني أو بنتي سنين، قعدت أصلي لأجل موضوع معين أنه ربنا يديني نسل سنين وبعدين وقفت. قعدت أصلي لأجل حياة سنين وبعدين وقفت. من فضلك كمل، لأنه في إله بيسمع، يسمع وعنده استجابات. ربنا عنده استجابات معجلة. مرة من المرات واحد صرخ كده اسمه بطرس، قال له: يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده، في الحال، دي استجابات معجلة. ثمرات ربنا عنده استجابات مؤجلة، يقول لإبراهيم هديلك بس استنى 25 سنة وبعدين يحقق وعده. بس ربنا كمان عنده استجابات معدلة. كتير في الكتاب قالوا له: خذ نفسي، زي إيليا وزي موسى وكثير: خذ نفسي، مالك يا إيليا، تعبان، خدني، لست خيرا من أبائي. وبعدين يقول له: طب قوم كل. بقى أنا بقول لك: خدني توكلني. صنع عارفك مضغوط، بس ربنا عنده استجابات مرفوضة. يقول لصامويل: إلى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟ الباب اللي انت واقفة قدامه ده مرفوض، ما تبكيش في الحتة دي قوي لأنه ده مش على قلبي. تقدر تقول النهاردة أنه بيستجيب، بس نوع الاستجابة بيختلف، بس هو بيسمع ويستجيب. يجاوبك إجابة معجلة، يجاوبك إجابة مؤجلة، يجاوبك إجابة في وقت من الأوقات مبدلة، يجاوبك إجابة مرفوضة، بس اللي أنا واثق منه أنه هيجاوبك. ربنا يجاوب على صلاتك، بس كمل تصلي والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضاً نفسه حياً ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوماً ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن نحميا وإزاي ابتدى في البنى بالرغم من التهديدات والتعييرات. النهاردة هنتكلم عن مصفوفة نحميا، إزاي تبني سور حياتك في وقت قياسي. الكل متاح 24 ساعة، لكن في ناس بتبني أسوار وناس بتغرق في تفاصيل. نحميا ما كانش عنده تكنولوجيا، لكن كان عنده رادار داخلي بيفرز إيه المهم وإيه التافه. النهاردة هنطبق ده في مصفوفة أيزنهاور على أعظم مشروع بناء في التاريخ. المربع الأول هام ومستعجل. عند نحميا الهجوم وشيك، لازم يسد ثغرات مفتوحة في السور، فالتصرف كان إن هو ما أجلش، قسم الشعب لصفين، نص بيحمل السلاح ونص بيبني. نحميا علمنا إن البنى بيحصل بالتركيز الكامل والعمل الميداني مش بالكلام. نرجع للمربع التاني، هام وغير مستعجل. عند نحميا قرى الشريعة، نظم السجلات، أعد الناس. التصرف رغم الضيق ال 12 يوم، نحميا خصص وقت للصلاة والتدقيق في الأوراق الرسمية والسجلات. المنطق بيقول البنى بدون أساس روحي وتنظيمي هينهار في ساعتها. نحميا كان بيستثمر في جودة الحجر وجودة البشر علشان السور يعيش سنين مش يخلص بسرعة. الصلاة مع البنى. المربع الثالث غير هام ولكن مستعجل. رسائل صنبلط وطوبيا، دعوات الاجتماع في القرى. التصرف إن أعداؤه بعتوا له 5 مرات يقولوا له تعال نجتمع ونتفاوض، كان الرد قاطع: إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل. نحميا فهم إن في فخاخ بتلبس قناع الأهمية، لكن هي مجرد تضييع وقت. رفض يقطع شغله علشان شوية دردشة ملهاش لازمة. آخر مربع غير هام وغير مستعجل. عند نحميا الخوف من الشائعات والرد على السخرية. التصرف لما سخروا منه وقالوا لو صعد ثعلب سيهدم السور، نحميا لم يرد عليهم بكلمة، وجه وجهه للعمل فقط. القائد الذكي بيعرف إن الرد على التفاهات هو استهلاك للطاقة، فحذف المربع ده تماماً من يومه. نحميا نجح لأنه حمل المربع التاني اللي هو الهدف الأساسي من اقتحام المربع التالت اللي هو المقاطعات التافهة. هو الوحيد اللي عرف يقول لأ للملك، لأ للأعداء، ونعم فقط للسور. لو عايز تخلص سور حياتك، مشروعك، دراستك، خدمتك، حياتك الروحية في وقت قياسي، لازم تتعلم تقول زي نحميا: أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل. لا تنزل لمستوى المهاترات ولا لمستوى المقاطعات. النزول من السور ليس دائما خطية كبيرة،
أحياناً بيكون مجرد تشتت تافه. نحميا لم ينهزم بالحرب، لكنهم حاولوا هزمته بتعطيل الوقت. فالحب المحرر هنا بيقولك وقتك هو حياتك، أنا وهبتهولك، ما تسمحش للناس الفاضية إنها تسحبك للا قيمة. خليك زي نحميا، عينك على السور وإيدك على الشغل، وأنا هضمن لك النجاح. إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل، لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكم؟

الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضاً نفسه حياً ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوماً ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت مليانة بالشكر لربنا وكنت بقول له الكلمات دي: مهما شكرتك على اللي بتعمله معايا ما عنديش كلام يكفي أبدا، لكن بتواضع بقبل عطاياك الغالية ليا. ليك كل المجد والحمد، نعمة كبيرة إنك تتنازل وتتكلم ليا. برجع تاني أفتكر إني ملك ليك وحدك، دمك على راسي وذهني وجسدي كله، على مشاعري وقلبي، على كلامي ولساني، على وداني وكل كياني. مش عايزة في يوم من الأيام ذهني يقف عائق بيني وبينك أرجوك. مش عايزة القلق والتخوف من رأي الناس يخليني ما أعملش حاجات أنت عايزني أعملها، لمجرد أني عايزة أبقى في اللي الناس حواليا متعودة عليه. من فضلك ساعدني، ساعدني أستخدم ذهني وتفكيري معاك مش بمعزل عنك، عشان ما رجعش الورا في مرات أنت تكون عايزني أطلع فيها لقدام. بسلم لك ذهني وتفكيري اللي على طول شغال، امتلكوا انت من فضلك، وخليه يدرك انك مرات هتديله افكار بره الصندوق الضيق اللي متعود عليه، انك هتفتح لي شبابيك بتبص على منظر تاني خالص غير اللي محاصرني في الارض دي، وعايزني اتملي بالادراك ده. انا بنتمي لعالم تاني خالص معاك. انت عايز ترفع عيني اللي مربوطة قوي بالأرض دي وتخليها تبص على واقع تاني سماوي إحنا بننتمي ليه، ويفضل في أذهاننا طول الوقت، ونكون مليانين بيه أكتر ما إحنا مليانين بالعيان اللي محصرنا ده. فالوقت الأطول إحنا بصين لفوق ممتلئين بفكر ومنطق السماء وبرؤية الرب للأحداث اللي بتحصل على أرضنا، عارفين دورنا فيها ايه وشايفين قلب الرب تجاهنا ايه، عشان ما نتلخبطش ونبقى ماشيين ومش فاهمين. انت عايز تفك الحصار اللي على اذهاننا حتى واحنا بقالنا سنين في الايمان، كأنه اتحبسنا في اللي متعودين عليه والمألوف بالنسبة لنا واللي شبه المؤمنين اللي حوالينا وبس، لكن ولا حتى دول انت عايزنا شبههم. انت دعينا نكون شبه يسوع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: كويس إنكم تحطوا ليكم مثل أعلى وتبقوا عايزين تتشجعوا بمسيرة حياته وباللي عمله أو لسه بيعمله، لكن دايما خليكم متيقظين وفاهمين إن كل اللي حواليكم دول بشر بيجتهدوا وبيحاولوا زيكم، وممكن يغلطوا برضو زيكم ويعملوا قرارات غلط أو اختيارات مش صح. لو حد منهم حصل منه كده ما تدينهوش وقتها، لكن اقف في ظهره وصليله. ما تشتكيش عليه، لكن حامي عنه من هجمات عدو الخير. ما ترفعوش الناس فوق قوي، وبعدين لما يعملوا او يختاروا امور تلخبطكم تسيبوهم ينزلوا على الارض في عينيكم وسيرتهم تتكسر جواكم. اوزنوا الامور واستخدموا عقلكم جنب مشاعركم، وشوفوا يسوع اتصرف ازاي مع تلاميذه في أوقات ضعفهم الجامدة قوي. يسوع قال لبطرس في لوقا 22 وعدد 31 الكلمات دي بعد ما أكل الفصح معاهم: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: يا سمعان يا سمعان، لقد استأذن الشيطان بأن يغربلكم كما تغربل الحبوب، لكنني صليت من أجلك لكي لا تفقد إيمانك، فبعد أن تعود إلي قوي إخوتك. الخدام حواليكم عليهم حرب شرسة بلا هواده وبلا رحمه من عدو الخير، غربله جامده، وفي ناس بتصمد وفي ناس تفكيرها بيتلخبط وممكن تعمل تصرفات مش احسن حاجه، وفي ناس بتسقط في تجارب، والكل محتاج سنده وصلاه بلجاجه. يسوع نبه بطرس لكنه كمان صلى عشانه، كان عارف ان التجربه اللي داخل عليها دي ممكن توصل بيه انه يفقد ايمانه من احساسه العميق بالفشل وانه خزل يسوع. وهو اللي وقف في يوم من الايام وقال له: انت المسيح ابن الله الحي. اعلان قوي من الروح القدس كان ليه، هو نفسه هينكر ويكذب ويحلف انه ما يعرفوش. انهار نفسيا وكأن صورته اتدشدشت في عينيه، وكان متخيل انه نفس الشيء ممكن يكون حصل جوه يسوع ناحيته. عشان كده مقابلة يسوع ليه عند بحيرة طبرية بعد قيامته كانت قبلة الحياة اللي ردته تاني لمكانه ومكانته جواه، وصلحت الشرخ الرهيب اللي حصل في أعماقه. يعني يسوع مش بس صلى للقائد والتلميذ العظيم ده، لكن بعت له أكتر من رسالة طول الوقت تقول له: أنا لسه واثق فيك، أنت مكانك ما تغيرش جوايا، أنا مقدر إنك ضعفت وعايز أشددك. بعد القيامة مباشرة تيجي الكلمات دي للمريمات في مرقس أصحاح 16 وعدد 6: فقال لهن: لا تندهشن أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو ها هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. كان عايز يوصل رسالة لبطرس إنه متوقع وجوده وسط التلاميذ، عايز أشوفك معاهم، بيحاول يأكد له بكل الطرق: أنت زي ما أنت في عينيا، ما تيأسش من روحك. وحتى لما رجع تاني يصطاد السمك بعد ما يسوع قال له إنك هتكون صياد للناس، كان مقدر إحباطه اللي وصله لكده، وجه يشدد إيمانه من جديد ويحمله بمسؤولية جديدة ويوصل ليه إنه واثق فيه وبيرده لمكانه تاني بكل الحب، بيمسك بإيده ويسنده عشان يقوم من جواه ويرجع يتمم الدعوة اللي على حياته. ده يسوع لما بيتعامل مع ضعف تلميذ وقائد مهم. وانا عايز قلب يسوع ده يكون جواكم وانتم بتتعاملوا مع ضعفات القادة والخدام حواليكم. على قد ما بيستخدموا ويكونوا مؤثرين، على قد ما إبليس عايز يغربلهم. وانا عايز الكنيسة والجسد دايما يرفعهم ويحامي عنهم ويقف في ظهرهم ويطلب لأجلهم. ما تقفوش تتفرجوا عليهم لما يضعفوا، وتكتفوا إنكم تنقلوا الأخبار وتتكلموا عنهم. صلوا واطلبوا لأجلهم حتى لو هم مش شايفين أو مدركين للآخر إيه اللي بيعملوه وتأثيره. اطلبوا بتواضع ووداع حقيقية إن عينيهم تتفتح ويشوفوا ويرجعوا يقفوا في مكانهم الصح. ما تفتحوش أبواب لإبليس عليهم أكتر من اللي مفتوحة بالفعل. الشكاية بتعمل كده، خدوا بالكم ما تكونوش أداة في إيد العدو يستخدمها. أنتم مسؤولين معاهم وشركاء في الخدمة حتى لو مش بتقفوا جنبهم على المنابر. مسؤوليتك تصليله وتشدده وتشجعه وترفع إيده زي ما حصل مع موسى لما كان يشوع بيحارب. لما تسمع إن خادم وقع في أمر ما، اوعى في قلبك يبقى كل اللي جواك وكل همك إنك تثبت إن وجهة نظرك فيه كانت صح. ده باب كبير بتفتحه مش بس عليه لكن عليك أنت كمان، ممكن يدخلك في كبرياء أو دينونة أنت مش قدها. أستر عليه وصلي لأجله ولأجل نفسك حماية من السقوط. في أمثال 7 وعدد 26 يقول عن الخطية كده: لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. وفي كورنثس الأولى أصحاح 10 وعدد 12 بيقول كده: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. خد بالك على أخوك وعلى نفسك، صلي عشانه وعشان نفسك، حامي عنه وعنك، وانتبه إن في عدو متربص بيه وبيك أنت كمان، والملكوت هو أنتم كلكم مع بعض، ما تقدرش لوحدك، أنت محتاج اللي جنبك واللي قدامك واللي وراك واللي على المنبر واللي قاعد في آخر صف، واللي بيخدم في خدمة ظهرة صليله، واللي بيخدم في خدمة في الخفاء صليله. توبوا عن روح الإدانة والمشاورة عن أخطاء الخدام، محدش مستفيد من الأمر ده غير عدو الخير، فما تديهوش فرصة. كاتب رسالة العبرانيين بيقول كده: صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. خلوا جسد المسيح مكان آمن مليان بالحب والحماية، بالستر وبالصلوات والتضرعات، بعضكم لأجل بعض. صلوا لمرشديكم ومعلميكم اللي وضعوا حياتهم للخدمة، صلوا ليهم ولبيوتهم ولعائلتهم إنهم يحفظوا من الشرير، ولنفسكم أنتوا كمان. صلوا وقاوموا إبليس فيهرب منكم، واقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

تقريبا من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: كل الامهات والابهات اللي بيحبوا ولادهم وبناتهم حب صحي، بيدوهم بسخاء، بيعطوا اكل وشرب ولبس، بيدوا اهتمام بالصحه، حتى الجمال الخارجي بيدوا له اهتمام. تلاقي الام بتهتم بان بنتها تضفر شعرها، بتهتم بلبس ابنها، كل التفاصيل الصغيره دي بيدوها له. بيدوهم كمان مشاعر حب، لمسات حب، كلام حب. يا ترى ابوك السماوي اداك ايه من اول السنه؟ هل حسيت بلمسه شفاء او لمسه حنان؟ هل اكلك او شربك؟ لبالك احتياجاتك الماديه؟ هل حسيتي انك لما بتطلبي بتاخدي، لما بتخبطي بيتفتح لك الباب؟ انا عارفه ان اول حاجه نطت في دماغك وفي دماغك ايه الحاجات اللي انت محتاجها، وايه الحاجات اللي ناقصه، وايه الحاجات اللي نفسك تاخدها لكن مش جنبك ومش طايله، سواء شغل او فلوس، عربيه، زوج او زوجه. لكن معلش هستاذنك واستاذنك ان احنا النهارده هنركز على العطايا، ومش بس العطايا، لا عايزه نركز على العطايا اللي اخدتها بسخاء. ممكن معلش تكتبها معايا كده في كراسه، تكتب ايه العطايا اللي انت خدتها بسخاء في حياتك. عارف ليه محتاج تكتبها؟ علشان تراجعها تاني وتالت ورابع. ممكن بعد ما تسمعني دلوقتي لو تقدر تكتبها، لو انت سايق ياريت مثلا تقولها لنفسك بصوت عالي، قول تلات حاجات كده مش هكتر عليك. لو معاك ناس ممكن تتشجعوا كده، كل واحد يقول حاجة ولا اتنين، حاجات خدها بسخاء ويقولها بصوت عالي عشان اللي حواليه يعرف ويشجعه. وانا هغششك، ممكن نتكلم عن الشمس، القمر، البلد اللي احنا فيها، احتياجاتنا الأولية، أكل، شرب، لبس، أمان، سكن، تعليم. ممكن قبل ما نبص على الحاجات اللي ناقصة في حياتنا، افتكر أبوك السماوي اللي يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، وتفتكر المسيح اللي أشبع الجموع مرتين، كل مرة فضل كام قفة في كل معجزة. تفتكر انت هيصرفك فارغ؟ انا معرفش انت في اني مرحلة في عمرك، شبابك، كهولة، تبتدي في اعدادي، في ثانوي، بتقفل، انا معرفش انت فين، في اني علاقة اجتماعية، وضعك المهني، وضعك المالي، سواء انت بتذاكر ولا بتشتغل ولا مريح ولا بين البنين، معرفش صحتك ايه. لكن اعرف حاجة واحدة بس، انه زنابق الحقل بتكبر وبتنمو وبتزدهر. طبعا زنابق الحقل ده نوع من انواع الورد. الزنابق دي لا بتتعب ولا بتخزل ولا بتعمل اي حاجه عشان تطلع في الجمال بتاعها. يا ريت تعمل جوجل كده وتكتب زنابق الحقل، شوف الصور جميله قد ايه. لكن سليمان الحكيم ما كانش بيلبس في جمال زنابق الحقل. تفتكر اشتياقات قلبك واحتياجاتك المهمة واللي مش مهمة معروفة عنده ولا لا؟ إلهنا نقشنا على كف، هيهتم باحتياجاتك وهيفكر فيها ولا مش مهمة عنده؟ عايزك تفتكر انه هدفه ان احنا نتعلم نروح نخبط على بابه ونطلب ملكوته الاول، لانه لو طلبنا ملكوته اولا عارف هيحصل ايه؟ هتاخد كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في احضانكم. يعني بالعربي كده هيديك أضعاف أضعاف اللي طلبته وحلمت بيه في قلبك وفكرت فيه وقعدت تصلي علشانه. لو مش قادر تصدقني أنا عايز أقولك ما صدقنيش، أنا صدقه هو اللي قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك. أبونا السماوي في احتياجات كتير قوي في حياتي، وأنا بين صراع أن أنا صدق أنك قادر تلبي وتشبع احتياجاتي، وبين ان انا شايفة الواقع ان انا محتاجة حاجات بقالي سنين كتيرة. سنة جاية بقولك وبشاركك بالاحتياجات دي، وجاية اقولك انا تعبانة وانا محتاج الحاجات دي، محتاج زوجة، محتاج شغل، محتاج مرتب يزيد، محتاج اسافر، ايا كانت احتياجاتك صلي بيها لربنا وقولها دلوقتي. وفي نفس الوقت انا عارف ومصدق ان انت صانع الخيرات وان انت سخي في عطائك. يا رب انا جاي بقولك انا محتار، أنا قلقان، أنا خايف، طمني يا رب، طمني وسمعني كلامك، وخليني دايما أركز على ملكوتك. أمين.

0: جديد على راديو الحياة الأفضل.
1: لو الجبال اتقلبت

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قولنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

علمني يا رب نعرف نعبدك طول الطريق، مش في الأيام الحلوة ومش لما نكون بنحتاج منك حاجة، بس نكون بنعرف نعبدك في كل وقت وفي كل ظرف. علمنا نعبدك وقت المرض، علمنا نعبدك وقت الألم، علمنا نعبدك واحنا عندنا فقد. علم قلبي يا رب انه يعرف يتبعك ويتكل عليك في كل وقت. علمنا يا رب انه حياتنا معاك ما تبقاش مواسم، علمنا يا رب نجيلك بضعفنا.

املينا يا رب من حبك فنعرف نمشي كل خطوة في حياتنا معاك. علمنا يا رب نعبدك بكل قلبنا بكل فكرنا وبكل قوتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك ونديك مساحة تيجي بحبك وتيجي بسلطانك في حياتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك يعني يا رب في محضرك لينا يا رب حرية.

يا رب نحطك انت فوق كل شيء. علمنا يا رب انه دايما في حياتنا انت تكون عالي جدا فوق كل حاجة، فوق يا رب كل ظروفنا، فوق كل احوالنا. صلاتنا يا رب النهاردة انه نتعلم في حياتنا نختارك انت، نختار نتكل عليك، نختارك انت قبل اي حاجة تانية. بصل يا رب لكل حد بيسمعنا النهاردة انه يعرف ياخد الخطوة دي معاك، ولو اخدها يا رب يعرف يكمل بقوة من عندك انت. تيجي يا رب بقوة فتساعدنا يا رب نمشي الطريق معاك، نعرف يا رب نعبدك في حياتنا، نعبدك يا رب في شغلنا، نعبدك يا رب في بيتنا، نعبدك يا رب في كل علاقاتنا. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا ماشيين مع بعض في سفر الأمثال، واحنا وصلنا لأصحاح 8. سفر الأمثال ده بيقولوا عليه كده سفر 3D. يعني 3D؟ يعني بيتكلم عن العلاقات في 3 أبعاد: علاقتي مع الله، علاقتي مع نفسي، علاقتي مع الآخرين ومع الحياة. ولما بتظبط علاقتنا مع الله كل حاجة بتظبط، لما بتتلخبط علاقتنا مع الله ومع الكلمة كل حاجة تانية بتبوظ. أصحاح 8 ده كله بيوصف الحكمة. إيه هي الحكمة؟ بتعمل إيه الحكمة؟ وبيقدم الحكمة كأنها شخص، مش فكرة ولا فلسفة، بيقدمها في شخص، امرأة يعني، بتتحدث عن نفسها في 4 حاجات: في نداء للحكمة، في عمل الحكمة، في طبيعة الحكمة، وفي نصيحة للمستهانين بالحكمة. لو ناخد بالنا أصحاح 7 بتاع الحلقة اللي فاتت برضو قدم الخطية في شكل امرأة زانية بتدعو للشر والضياع والموت. أصحاح 8 عندي امرأة من نوع آخر، الحكمة، بتدعو للبر والسعادة والتقوى والحياة. وكأنه في منافسة على قلب كل واحد واحدة فينا ما بين المرأة اللي في شكل شر أو المرأة اللي في شكل حكمة، وكل واحدة منهم عندها وسائلها وطرقها وغرقاتها ونهايتها. تعالوا نشوف الحكمة بتقدم نفسها لنا ازاي وبتعمل ايه. اول حاجة في أصحاح 8 بنشوف نداء الحكمة، فبيقول كده: ألعل الحكمة لا تنادي، والفهم ألا يعطي صوته؟ عند رؤوس الشواهق، عند الطريق بين المسالك تقف، بجانب الأبواب، عند ثغر المدينة، عند مدخل الأبواب تصرخ. لكم أيها الناس أنادي، وصوتي إلى بني آدم. أيها الحمقى تعلموا ذكاء، يا جهال تعلموا فهما، اسمعوا فإني أتكلم بأمور شريفة. الحكمة عندها نداء، اسمعوا. وكأنها بتقول كده أن هي بتصرخ، تنادي، بتقول تعلموا، اسمعوا، خذوا. وبعدين الحكمة موجودة بحسب الآيات دي في 5 أماكن. بتنادي فين؟ بتعلم فين؟ رؤوس الشواهق، يعني في المرتفعات العالية، على القمم يعني، على الطريق، الطريق العام يعني، أو في السوق، في مفارق الطرق. رابع مكان بجانب الأبواب. الأبواب زمان كانت باب المدينة، ده مكان النشاط السياسي والتجاري والاجتماعي. 5 في ثغر المدينة، يعني إيه؟ يعني في بوابة المدينة. الرسالة اللي عندها: تعلموا واسمعوا، اتعلموا الذكاء والمهارة والفهم، اسمعوا لكلمات الحياة والاستقامة والصدق، خذوا، أنا عندي تعليمات وعندي مبادئ حقيقية لحياة صحيحة، خذوا معرفة لأنه أهم وأغلى من الذهب واللآلئ والجواهر. بتنادي مين الحكمة؟ صوتي إلى كل بني آدم، في عدد 4. الدعوة والنداء للجميع، للجاهل والحكيم، البعيد والقريب، اللي بيعرف رب اللي ما بيعرفوش، كأنه محدش عنده حجة إنه يرتبط بالحكمة. وكأنها بتقول إن الحكمة متاحة للكل بغض النظر عن المستوى الاجتماعي، الثقافي، الأخلاقي. الحكمة فتحة دراعيها للكل، وعندها قدرة إنها تغير الكل إذا طلبوا وإذا أرادوا، إذا إحنا طلبنا وإذا خضعنا ليها. الحكمة هي شخص المسيح، فعشان كده اللي عايز حكمة متاحة للكل، إذا طلبت الرب هيملاك بالحكمة. الرب معك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 90، صلاة لموسى رجل الله.
2: يا رب، ملجأ كنت لنا في دور فدور، من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة. منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول: ارجعوا يا بني آدم، لأن ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر، وكهزيع من الليل. جرفتهم كسنة يكونون، بالغداة كعشب يزول، بالغداة يزهر.

فيزول، عند المساء يجزو فييبس، لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا، قد جعلت آثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك، لأن كل أيامنا قد انقضت برجزك، أفنينا سنينا كقصة، أيام سنينا هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، وأفخرها تعب وبلية، لأنها تقرض سريعا فنطير. من يعرف قوة غضبك وكخوفك سخطك؟ إحصاء أيامنا هكذا علمنا، فنؤتى قلب حكمة. ارجع يا رب، حتى متى؟ وترأف على عبيدك، أشبعنا بالغداة من رحمتك، فنبتهج ونفرح كل أيامنا. فرحنا كالأيام التي فيها أذللتنا، كالسنين التي رأينا فيها شرا، ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيهم، ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا، وعمل أيدينا ثبت علينا، وعمل أيدينا ثبته.

واحد من ضمن الأسئلة المهمة اللي بيفكر فيها كل إنسان عاقل عايز يستثمر وقته هو هعمل إيه إمتى؟ ده الصراع اللي بيجي قدامنا لما نيجي نحط جدول الأسبوع أو جدول الشهر أو يمكن جدول السنة. التودو ليست بتاعتنا شكلها إيه؟ واحد من الحاجات اللي بتحيرنا هو إيه اللي هيتعمل وإمتى وإزاي؟ ده واحد من ضمن الأسئلة اللي وقف قدامها سليمان في سفر الجامعة.

السؤال اللي بيجي هو أنا ممكن أعمل أي حاجة في أي وقت؟ طب لو أنا عملت الحاجة الصح المفروض تتعمل بس في توقيت غلط، زي ما بقوله كده جيت متأخر، كان المفروض تيجي بدري أو تعمل الحاجة دي قبل كده، إيه اللي هيحصل؟ بنكتشف من خبرات الحياة إن في حاجتين بيمشوا مع بعض، الفعل المظبوط في الوقت المظبوط. اللي بيقول عنها سليمان كده في جامعة 8 إنه القلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، الزمن والإجراء، هو عارف إيه اللي يتعمل إمتى. بيقول كده لأن لكل أمر وقتا وحكما، كل حاجة ليها وقت وطريقة. سليمان بيناقش الفكرة دي بأن كل حاجة ليها وقتها وطريقتها، والحكيم هو اللي بيعرف يعمل الإجراء الصح في الوقت الصح. الحكمة هي معرفة الوقت والإجراء، إمتى أعمل إيه. الحكيم بيعرف الوقت، يعني عارف الظروف المناسبة لكل حاجة، عارف إمتى هيزرع، عارف إمتى هيحصد، عارف إمتى هيذاكر، عارف إمتى هيشتغل، عارف إمتى هيتصرف التصرف ده. معرفتنا بالإجراء الصحيح حاجة مهمة، لكن كمان معرفتنا بتوقيت الإجراء الصحيح حاجة أهم. الإنسان الحكيم هو اللي عارف إمتى يتكلم وإمتى يتصرف. الإنسان الحكيم هو المدرك إن في زمن وفي إجراءات وفي توقيتات. الآية بتاعت جامعة 8 موجودة في ترجمة إنجليزي جميل قوي، بتقول إن الحكيم يعرف the proper time and procedure، هو عارف الوقت والإجراء. في حياتنا لازم نبص على كل حاجة إن ليها وقت وليها إجراء، في إجراءات بتتم في توقيتات معينة. إدراكنا للاتنين وعملنا الاتنين مع بعض مظبوطين دي حاجة مهمة قوي. عشان كده أنا بشجعك إنك تطلب حكمة من الله، قول يا رب علمني أعمل إيه إمتى. سليمان بيقول كده في جامعة 8-7، لأنه لا يعلم ما سيكون لأنه من يخبره كيف يكون. الإنسان مش عارف بكرة في إيه، محدش بيقول له بكرة في إيه. عشان كده طول ما أنت النهاردة شوف الإجراء المفروض تعمله النهاردة، توقيته إيه وأعمله، لأن أوقاتنا وإجراءاتنا حاجتين بيمشوا مع بعض، الوقت لوحده مش كفاية والإجراء لوحده مش كفاية. أنا بصلي إن أنا وإنت لما نقعد قدام تودو ليست بتاعتنا، قائمة المهام بتاعتنا، ناخد حكمة من الله نتعلم فيها، نعرف إمتى نعمل إيه، نعرف في كل وقت إيه هو الإجراء الصحيح دلوقتي، ولكل إجراء صحيح نعرف وقته إمتى، عشان تكون حياتنا مثمرة باستمرار لمجد الله مدة أيام حياتنا.

إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضاً قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع.

في شعب كان بينتصر لما واحد بس تترفع ايديه زي موسى مع عماليق. في شعب انتصر لما لفوا حوالين سور 7 أيام زي يشوع لما لفوا حوالين أسوار أريح. وشعب انتصر ب300 واحد بس قدام ألاف زي جدعون مع المديانيين. في واحد لوحده كان بيقوم بالواجب وينصر شعب كامل زي شمسون. واتنين لوحدهم كانوا بيمهدوا الانتصار لكل الشعب زي يوناثان وغلامه. في واحد بنبلة وحجر قتل أضخم فرد في الأعداء زي داود وجلياط. فالله إله متنوع ومش بيحب الروتين، دايما بيجدد وبيستخدم طرق مختلفة ومش بيقف على حاجة أو على حد. فخليك دايما متوقع إنه ممكن يتعامل معاك بأي طريقة، إنه يكلمك بأسلوب مختلف، يتدخل في مشاكلك من باب مقفول، يشفي ألمك على البطيء أو بصورة معجزية، يغيرك بطرق غير تقليدية، يستخدم أفكار مش على بالك. الله مش بيشتغل بسطنبة واحدة، فبلاش تحده في طريقة واحدة، بلاش تبقى متعصب لفكرة أو اتجاه معين إنه إما ربنا هيتعامل بالشكل ده يا بلاش. الله إله غير محدود بمعنى الكلمة. علي توقعاتك، وسع أفكارك، صدقني هتنبهر.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة، وانت معانا على راديو الحياة. أنا جاي لك النهاردة بآية جميلة موجودة في سفر صمويل الأول وإصحاح 17، وانت بتسمعنا ركز معايا لأن ربنا عايز يقول لك كلام خاص. بيقول إنه كان في واحد اسمه جلياط، وجلياط ده من جت وطوله 6 أذرع وشبر، يقول في عدد 5، وعلى رأسه خوزة من نحاس لابسا درعا حرشوفيا، وزن الدرع 5000 شاقل من نحاس. كلمة جلياط ده اسم كنعاني معاه معناه سبي أو نفي. في الحقيقة ده طلع كل يوم يعير شعب الرب 40 يوم و40 ليلة، كل يوم يقول لهم لو فيكم راجل يطلع لي، لو أنا غلبته انتوا تبقوا لنا عبيد، ولو هو غلبني احنا هنبقى لكم عبيد. يقعد 40 يوم و40 ليلة يعير شاول ويعير كل الجيش ويعير كل الشعب. وفي الحقيقة سابية أو نفي أو جلياط ده كان حاجة رهيبة. 6 أذرع وشبر، الزراع في كلمة الله 50 سنتي، يعني طوله 3 متر، والشبر 20، فطوله 3 متر 20، وشايل درع وزنه بالضبط 5000 شاقل، يعني وزنه الشاقل في كلمة الله حوالي 11.5 جرام كده، فكان وزن الدرع ده 57.5 كيلو، ده الدرع اللي هو شايله. كان مرعب. سيجي في يوم من الأيام راعي غنم صغير اسمه داود، وروح يشوف المنظر. وبعدين ربنا يدي داود بمقلاع نبلة صغيرة و5 زلطات يقدر ينتصر على جلياط الجبار. بس داود في الحقيقة أول حاجة عملها عشان ينتصر على جلياط أنه أخوه قال عليه كلام سلبي. قال له لماذا نزلت وعلى من تركت الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، إنما نزلت لكي ترى الحرب. كلام موجع من رقم 1 الياب لرقم 8 داود، آخر واحد في الولاد. وبعدين في الحقيقة كان ممكن ياخد الكلام ده وجيله صغر نفسه، بس تحول عن الكلام السلبي. عشان ربنا يديك نصر على جلياط، فضل كل كلام سلبي بيترمي عليك انت محتاج تسيبه وتتحول عنه. لكن في الحقيقة كان عنده اختبار في الماضي جميل، حجر تاني من الحجارة الجميلة اللي ربنا اداها لداود للنصرة، انه قتل اسد ودب. كان عنده اختبار وقال كده: الذي انقذني من يد الاسد والدب هو ينقذني من يد جلياط. وانا نفسي اقول لك النهاردة كم اختبار ربنا عداك فيه، كم مشكلة وكم أزمة ربنا حلها، واللي كان معك في الماضي مش هيسيبك. حاجة تالتة كمان، انه داود كان عنده حاجة جميلة ورائعة، انه لما شاول لبسه البدلة بتاعته نزعها. بدلة شاول ما تنفعش، روح له زي ما انت. يا ممرات بنلبس بدل غيرنا، يا عم شاول لو البدلة فيها سر ما تلبسها انت وتروح بيها تحارب جلياط، لو البدلة هي اللي هتجيب النصرة. داود راح بلبس راعي الغنم والمقلاع في ايده وقال انا مش مجربتهاش قبل كده. بس داود عشان يقابل جلياط نزل للوادي واتضع. في الحقيقة داود كمان حول الحرب للرب وقال الحرب للرب، وقطع راس جلياط بالزلطايا اللي جت في جبهته، وقع خد سيف جلياط وقطع بيه رقبته وانتهت كل مزلة. هل ترى في جلياط بيعيرك عايز تقف قصاده عشان ربنا يديك النصرة الوقت اللي جاي؟ انزل الوادي، روح ليه والربنا زي ما انت، لكن كمان اتحول عن كل كلام سلبي عن نفسك او بيرموه عليك الاخرين، وصدق ان الحرب بتاع الرب، وهو ممكن يكون بسيف ورمح وترس، لكن انت تملك اسم رب الجنود. ربنا يديك نصرة على كل جلياط في حياتك، والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب.

وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا صعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الحزن تقيل، بيخلي الأيام شبه بعضها، بيخلي الروح مطفية. ساعات الحزن بيبقى زي ضباب بيخفي عن عينينا أي بصيص نور، لكن محبة يسوع مش بتطبطب بس، دي قادرة تغير كيمياء الوجع ده جوانا. الوعد بيقول: وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم، فأرمية 31. الدموع مش ضعف والوجع مش عيب، يسوع نفسه بكى عند قبر صديقه لعازر، لكن الفرق في حضرة يسوع الدموع ما بتبقاش هي النهاية، بتبقى بذرة لرجاء جديد ومبقاش ليها تأثير على نفوسنا. نور المسيح بيبدد ظلمة الحزن لما بيوريك إن صليب الألم دايما وراه فجر القيامة. هو مش بيسيب جرحك بينزف لوحده، لأنه هو رجل أوجاع وعارف إزاي يداويك ويقف جنبك. ريح قلبك، أنت محبوب في ضعفك تماما زي قوتك. الحزن ساعات بيحسسنا إن مفيش بكرة، لما قلبك بيتكسر بتحس كأنك وقعت في بير ضلمة، لكن القصة ما خلصتش هنا. محبة يسوع بتقولك لسه في حياة، هو اللي حول أقصى لحظة ألم على الصليب لأعظم لحظة مجد، ومعاه حزنك مش هيكون سجنك، ده هيكون الباب اللي هتدخل منه لتعزية وفرح ملوش مثيل. كلمتين من القلب: كن رحيم بنفسك، اتعامل مع حزنك زي طفل صغير بيبكي، احضنه، حزنك مش عدوك، هو جزء منك، في قدرة أعظم جواك تقدر على الشفاء والنهوض، تقدر تقومك. افتكر دايماً إن النور لا يدخل الغرفة إلا إذا وجد شرخاً في الجدار، وأحياناً الحزن بيكون الشرخ ده اللي بيسمح للنور الإلهي يدخل لأعماقك ويشفيها.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة أني متاخدة كده ومشغولة بقالي كم يوم، وكنت بقوله يا رب عايزة أرجع تاني أعمل الحاجات اللي كنت بعملها أول ما أصحى من النوم، أني أجري عليك ومديش أي فرصة لأي حاجة تشتتني، مديش فرصة للتليفون أنه يسحبني منك. فعلا أول ما بنفتح منفس صغير لإبليس بيدخل تعالبه ويتربع في وقتنا بأي حاجات تافهة وما تستاهلش، أو حتى تستاهل بس ينفع تتأجل شوية. نفسي أرجع أهدى قدامك من غير ما أفكر أنا لازم أقابل فلانة ولازم أتكلم مع فلان. أرجوك يا رب ساعدني أحب إخواتي، لكن برضو أعرف أوضب وقتي وأولوياتي صح. عايز أكون معاك في ملء القوة والقرب والتجانس طول يومي، مش بس اتحاد. الاتحاد شيء رائع، لكن التجانس بيخلي الاتنين حاجة واحدة، زي العجينة تبقى عجينة واحدة بملمس واحد وصفات محدش يقدر يميزها عن بعضها. اديني النوع ده من الدوبان والامتزاج معاك من فضلك يا رب. أنا عارفة إنك مش عايز تمحي شخصيتي جواك، مع إن ده أفضل ليا مليون مرة، لكن أنت بتحبني للدرجة اللي عايز شخصيتي تتطور وتفهم وتدرك وتعي وتنور وتبان وهي حلوة فيك وبيك، لكن تكون موجودة. وكأنك بتقولي دي المعجزة الحقيقية، إني أتفرج على تلاميذك بعد التغيير، أشوف بطرس وأشوف بولس بعد التغيير الحقيقي اللي عملته فيهم بالروح القدس. كنت بتقولي إني لما بص على التلاميذ وعلى أنبياء العهد القديم والناس اللي مشيت معاك، إزاي أعرف أميز كل واحد فيهم بشخصه لكنه متغير فيك، فكل واحد فيهم يبقى نفسه بس بعد التغيير اللي حصل معاك. وحسيت كده كأنك بتقولي بالروح القدس: لما أخد القديم بتاعكم وتلبسوا الجديد اللي مني واللي هيفضل يتجدد

يتجدد لآخر يوم في عمركم بحسب الصورة الأصلية اللي ليكم عندي، هتشوفوا حاجة تانية خالص. انتوا مش هتصدقوا قد ايه أنا متجدد في الأمور اللي تخصكم بصورة تفوق خيالكم. عندي كل يوم حاجة جديدة عايز أعلنها ليكم وحققها فيكم لو انتوا مفتوحين وعايزين. قصدي أنا الوحيد اللي عارف الصورة النهائية اللي تحقق ملء مشيئتي في حياتكم وتخليكم ممتلئين وفرحانين إنكم بتحققوا الدعوة اللي ليكم. ووضوح الصورة دي قدامي وصورتكم الحالية ووضوحها برضو قدامي بيخليني عارف كويس قوي إحنا واقفين فين وعايزين نروح فين. وكل يوم هو فرصة عشان تكونوا أكتر شبه بالنهائي اللي عايزين نكون عليه، اللي يسوع دفع ثمنه عشان تتمتعوا انتوا بيه. والصورة النهائية دي هي اللي هتكمل معاكم للأبد، هي اللي هتكونوا فيها حتى في السماء. وعلى قد ما اديتوني الفرصة أشتغل فيكم في كل ظروف حياتكم بكل ما فيها وما اكتفيتوش ووقفتوا في حتة معينة وقلتوا كفاية كده، كفاية دي في منتهى الخطورة، لأن في إيد تانية موجودة وعايزة تشتغل فيكم وتشكلكم وعندها صورة ومنتج نهائي عايزاكم تكونوا فيه. إيد عدو عايزة تحط بصماتها وتأثيرها عليكم. انتبهوا، لما تقف مش هتفضل ثابت في المكان اللي انت واقف فيه، إبليس هيكسر الطوب اللي انت واقف عليه عشان تنزل لتحت. عشان كده عدو النزول الأول مش الثبات في المكان، لكن الطلوع لفوق. الثبات ده هتحتاجه بس بحرص جدا وكل شوية عشان ترتاح حبة وتاخد أنفاسك عشان تكمل. وانت واقف تتعلم ازاي تحامي عن روحك وتصد السهام المتقدة اللي جاية ناحيتك وتمسك في يسوع وما تسمحش للتعالب الصغيرة انها تدخل، وما تسمحش كمان للكسل والتواكل وتضييع الوقت ولخبطة الأولويات والتهاون مع الأخطاء واستسهال الأمور إنه يتسرب جواك. دي بداية سكة السقوط والوقوع لتحت. اثبت في مكانك شوية، لكن وانت لازق في إخواتك وفي المسيح وفي الكنيسة وفي الخدمة، وبعدين كمل طلوع وخليك منتبه جداً لحيل عدو الخير المختلفة، وكمان للكلام اللي بتقوله لنفسك في الوقت ده، لأنه ممكن يفتح أبواب كبيرة لإبليس من غير ما تقصد. خد بالك، أنت فعلا محتاج ترتاح، بس عشان تجدد قوتك مش تفقد اللي عندك، عشان تهضم اللي تعلمته في المشوار مش ترجع فيه وتبقى زي ما كنت. خلي بالك، شفت مؤمنين كتار وبيحبوني في أوقات الراحة فقدوا أمور كتير من اللي تعلموها، وبعد ما كانوا في منتهى الحماس والنشاط والاستعداد والاستقبال الصح، القنوات بتاعتهم اتملت بحاجات تانية وبدأوا يتخذوا يمين وشمال. ولما وقفوا شوية في منهم اللي انتبه وانتفض بس بعد ما كان ضاع وقت وطاقة منه، وفي اللي للأسف رجعوا لورا خالص وتاهوا في وسط الدوامات اللي خدهم فيها عدو الخير، واستردادهم بيبقى أصعب. عشان كده افتحوا عيونكم كويس وخليكم صحيين جدا. انتم هدف للعدو، مش مجرد ناس هو مش واخد باله منها. وكل ما كنت عاوز تنمو وتكبر وتفهم وتستنير وتتغير وتتجدد، كل ما كان مركز معاك قوي ومستني الثغرة اللي هيدخل منها بهدوء من غير ما تدرى ويبتدي يشتتك عن الهدف اللي انت رايح له. أنا مش عايزك تخاف، أنا عايزك تنتبه. اللي فيك ومعاك أقوى جدا جدا لو فضلت مثبت عينيك عليه وعلى الهدف اللي احنا رايحين ليه سوا، وما سمحتش لعدو الخير إنه يسحبك ويجرك ويستنزف طاقتك ووقتك. خليك صاحي ليه، وأنا معاك وفيك، ما تخافش. أمين.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس، ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي، ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها،

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخد اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخد شخصية الراعي كل هالحياة، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل يا رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عارف نخرب يا رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: اي اب في الدنيا او اي ام بيحبوا يقعدوا مع اولادهم يقضوا وقت يتكلموا فيه، يشرحوا لهم، يفهموهم الدنيا ماشيه ازاي، النواحي الماديه ماشيه ازاي، الاجتماعيات، ازاي تتعاملي مع الولد ده، ازاي انت تتعامل مع المدرس ده، ازاي في الشغل هتقابل مدير صعب، ازاي في الجامعه هيبقى في تيارات كتيره وافكار كتيره، ازاي لو قررت تهاجر او تسافر هتقابل ايه وهتقابل مين، وازاي في ثقافات مختلفه. اي اب واي ام بيحبوا يعلموا اولادهم كل حاجه هم يعرفوها، تفاصيل كتيره قوي، زي مثلا هتطبخ ازاي، هتوضى هدومك ازاي، هتاخد بالك من نفسك ازاي لو انت بتسوق وحصلت حادثه. كل التفاصيل الكتيره دي الأب الأرضي أو الأم الأرضية بيحبوا يدوها لأولادهم. كمان حاجة مهمة جدا، مش بس بيحبوا يدوهم التفاصيل والمعلومات دي، لما بيقعدوا معاهم بيحبوا يدوهم من روحهم، من أفكارهم، من مشاعرهم، تجاربهم الشخصية، حصل إيه والأب صغير مع مامته، حصل إيه، إزاي قابل صحابه، صحاب الجامعة، صحاب المدرسة. الأب والأم كتير قوي يفكروا في أولادهم إن هم امتداد ليهم. إن جاز التشبيه، وأنا بفكر في الأب السماوي، بحيث إن هو فعلا بيعمل مع كل حد فينا. هو بعت لنا كلمته في شخص يسوع المسيح. كلمنا عن الأب كتير قوي، وكلمنا عن محبته، وكلمنا عن اهتمامه بكل حد فينا، وكلمنا على إنه مجهز لنا ملكوت السماوات، مش بس مجهزه لنا عشان نروحه، لا، ده قالها ملكوت الله داخلكم. يعني قال لنا كمان ان الحياة الحلوة دي، الحياة الأبدية، الحياة اللي هو جاي يديها لنا هتكون جوانا وهتكمل معانا. جئت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. من هنا طبعا جاي فكرة الباتر لايف، أو جاي فكرة الحياة الأفضل. طبعا أنا بشجع الفريق علشان أنا بسجل معاه. كل الحاجات دي بتخليني أقارن بين الآب السماوي وبين الأب أو الأم الأرضيين. اهتمامهم بينا ومحبتهم لينا في الآخر قاصرة ومحدودة، لكن اهتمام الآب السماوي ومحبته ليا وليكي وليك انت كمان، إنه بذل ابنه الوحيد علشاننا، وإنه خلاه ياخد جسد علشان يقربنا منه ويعرفنا الطريق وعرفنا السماويات ويعرفنا قيمتنا في عينين الآب، ورؤيته لينا الحاضرة والمستقبلة المستقبلية، وعرفنا كل ده شيء أكثر من رائع وشيء حتى لا يستوعبه عقل. كل ما فكر قد إيه الآب بيفكر في مستقبلي الأرضي والأبدي، وبيهتم إنه يبعت لي ناس تكلمني عنه، وإزاي هو مهتم إزاي إن شخصيتي تنمو وتكبر وتتكون، تبقى شخصيتي على صورة ابنه المحبوب. كل ما أحس قد إيه أنا مهمة في عينيه، وكل ما أحس قد إيه أنا غالية في عينيه. نفسي كل حد فينا النهاردة بعد ما يخلص الفويس ده أو التسجيل ده يجيب ورقة وقلم ويشوف تعاملات الله معاه على مدى 20-30-40 سنة اللي فاتوا، ويقارنها بتعاملات الأب والأم. أنا عارفة أنه تعاملات أهالينا ضيقة ومحدودة، وكمان ممكن يبقى فيها غلطات، لكن أنا متأكدة أن التفاعلات وتعاملات الآب السماوي مختلفة جدا جدا، وفي حاجات مش شايفينها ومش فاهمينها، لكن إحنا واثقين فيه.

إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضاً قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع.

زيكم في برنامجنا تسبيح على الهوى. أنا وسارة جايين النهاردة مشتاقين لحضور ربنا ومشتاقين إن إحنا نيجي ونسبح معاكم.

ايوه يا رب، محتاجين لك. واثقين ان احنا لو شفنا مجدك هنعرف ان انت الكفايه، انت الوحيد اللي فيك الكفايه، انت الوحيد اللي فيك الفرح، انت الوحيد اللي فيك الشفاء. تعال يا رب وارسل الروح فعلا فيضان في حياتنا، اغمرنا يا رب باستمرار. املانا يا رب محبتك، انت الاله العظيم، انت الاله القدير، صانع العجائب. واثقين ان احنا هنشوف فعلا ايات بتتحقق وسطينا. انت عظيم قوي، انت فوق كل شيء، عالي. تعالى يا رب وخدنا بقرب قلبك.

يا رب احنا عطشانين لشخصك، عطشانين لعمل روحك فينا. رب احنا عارفين كل مرة بنبعد فيها وكل مرة بنقع، لكن انت بتقبلنا عشان انت عندك حب ملوش حدود، حب للمنتهى، حب غير مشروط.

أيوة تعالى يا رب وخد مجدك يا رب، اعلن مجدك يا رب في أرضك يا رب، دي أرضك يا رب، أنت قلت يا رب إن ده شعبك، أنت دعيتنا يا رب باسمك يا رب، بنيجي يا رب وبنتوجك يا رب، بنعلن ملكك على كل الأرض. أيوة يا رب أنت اسمك عالي فوق الكل يا رب، اسمك عالي فوق كل الرياسات، كل السلاطين، اسمك عالي يا رب فوق أي اسم، فوق المرض، فوق الحزن، فوق الألم، فوق كل تحديات، فوق كل غالي يا رب. نيجي يا رب وبنرمي يا رب عند رجليك يا رب كل غالي وكل أكليل، وبنعلنك ملك، بنتوجك يا رب تاني على حياتنا. تعال خد مكانك يا رب، تعال خد مكانك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا ماشيين مع بعض في سفر الأمثال، واحنا وصلنا لأصحاح 8. سفر الأمثال ده بيقولوا عليه كده سفر 3D. يعني 3D؟ يعني بيتكلم عن العلاقات في 3 أبعاد: علاقتي مع الله، علاقتي مع نفسي، علاقتي مع الآخرين ومع الحياة. ولما بتظبط علاقتنا مع الله كل حاجة بتظبط، لما بتتلخبط علاقتنا مع الله ومع الكلمة كل حاجة تانية بتبوظ. أصحاح 8 ده كله بيوصف الحكمة. إيه هي الحكمة؟ بتعمل إيه الحكمة؟ وبيقدم الحكمة كأنها شخص، مش فكرة ولا فلسفة، بيقدمها في شخص، امرأة يعني، بتتحدث عن نفسها في 4 حاجات: في نداء للحكمة، في عمل الحكمة، في طبيعة الحكمة، وفي نصيحة للمستهانين بالحكمة. لو ناخد بالنا أصحاح 7 بتاع الحلقة اللي فاتت برضو قدم الخطية في شكل امرأة زانية بتدعو للشر والضياع والموت. أصحاح 8 عندي امرأة من نوع آخر، الحكمة، بتدعو للبر والسعادة والتقوى والحياة. وكأنه في منافسة على قلب كل واحد واحدة فينا ما بين المرأة اللي في شكل شر أو المرأة اللي في شكل حكمة، وكل واحدة منهم عندها وسائلها وطرق

بقائها وغرقتها ونهايتها. تعالوا نشوف الحكمة بتقدم نفسها لنا ازاي وبتعمل ايه. اول حاجة في اصحاح 8 بنشوف نداء الحكمة، فبيقول كده: ألعل الحكمة لا تنادي، والفهم ألا يعطي صوته؟ عند رؤوس الشواهق، عند الطريق، بين المسالك تقف، بجانب الأبواب، عند ثغر المدينة، عند مدخل الأبواب تصرخ: لكم أيها الناس أنادي، وصوتي إلى بني آدم. أيها الحمقى تعلموا ذكاء، يا جهال تعلموا فهما، اسمعوا فإن يتكلم بأمور شريفة. الحكمة عندها نداء، اسمعوا، وكأنها بتقول كده أن هي بتصرخ، تنادي، بتقول تعلموا، اسمعوا، خذوا. وبعدين الحكمة موجودة بحسب الآيات دي في 5 أماكن. بتنادي فين؟ بتعلم فين؟ رؤوس الشواهق، يعني في المرتفعات العالية على القمم، يعني على الطريق، الطريق العام يعني، أو في السوق، في مفارق الطرق. رابع مكان بجانب الأبواب. الأبواب زمان كانت باب المدينة، ده مكان النشاط السياسي والتجاري والاجتماعي. 5 في ثغر المدينة، يعني إيه؟ يعني في بوابة المدينة. الرسالة اللي عندها: تعلموا واسمعوا، اتعلموا الذكاء والمهارة والفهم، اسمعوا لكلمات الحياة والاستقامة والصدق، خذوا، أنا عندي تعليمات وعندي مبادئ حقيقية لحياة صحيحة، خذوا معرفة لأنه أهم وأغلى من الذهب واللآلئ والجواهر. بتنادي لمين الحكمة؟ صوتي إلى كل بني آدم. في عدد 4 الدعوة والنداء للجميع، للجاهل والحكيم، البعيد والقريب، اللي بيعرف رب اللي ما بيعرفوش، كأنه محدش عنده حجة إنه يرتبط بالحكمة. وكأنها بتقول إن الحكمة متاحة للكل بغض النظر عن المستوى الاجتماعي، الثقافي، الأخلاقي. الحكمة فتحة دراعيها للكل، وعندها قدرة إنها تغير الكل إذا طلبوا وإذا أرادوا، إذا إحنا طلبنا وإذا خضعنا ليها. الحكمة هي شخص المسيح، فعشان كده اللي عايز حكمة متاحة للكل، إذا طلبت الرب هيملاك بالحكمة. الرب معك.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، ان هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 138 لداود.
1: أحمدك من كل قلبي، قدام الآلهة أرنم لك، أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. يحمدك يا رب كل ملوك الأرض إذا سمعوا كلمات فمك، ويرنمون في طرق الرب، لأن مجد الرب عظيم. لأن الرب عال ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. إن سلكت في وسط الضيق تحييني، على غضب أعدائي تمد يدك وتخلصني يمينك. الرب يحامي عني. يا رب رحمتك إلى الأبد، عن أعمال يديك لا تتخلى.

بنقول العدد ده تاني، العدد تاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فاحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك، الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم. لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايبه له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

واحد من ضمن الأسئلة المهمة اللي بيفكر فيها كل إنسان عاقل عايز يستثمر وقته هو هعمل إيه إمتى؟ ده الصراع اللي بيجي قدامنا لما نيجي نحط جدول الأسبوع أو جدول الشهر أو يمكن جدول السنة. التودو ليست بتاعتنا شكلها إيه؟ واحد من الحاجات اللي بتحيرنا هو إيه اللي هيتعمل وإمتى وإزاي؟ ده واحد من ضمن الأسئلة اللي وقف قدامها سليمان في سفر الجامعة.

السؤال اللي بيجي هو أنا ممكن أعمل أي حاجة في أي وقت؟ طب لو أنا عملت الحاجة الصح المفروض تتعمل بس في توقيت غلط، زي ما بقوله كده جيت متأخر، كان المفروض تيجي بدري أو تعمل حاجة دي قبل كده، إيه اللي هيحصل؟ بنكتشف من خبرات الحياة إن في حاجتين بيمشوا مع بعض، الفعل المظبوط في الوقت المظبوط. اللي بيقول عنها سليمان كده في جامعة 8 إنه القلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، الزمن والإجراء، هو عارف إيه اللي يتعمل إمتى. بيقول كده لأن لكل أمر وقتا وحكما، كل حاجة ليها وقت وطريقة. سليمان بيناقش الفكرة دي بأن كل حاجة ليها وقتها وطريقتها، والحكيم هو اللي بيعرف يعمل الإجراء الصح في الوقت الصح. الحكمة هي معرفة الوقت والإجراء، إمتى أعمل إيه. الحكيم بيعرف الوقت، يعني عارف الظروف المناسبة لكل حاجة، عارف إمتى هيزرع، عارف إمتى هيحصد، عارف إمتى هيذاكر، عارف إمتى هيشتغل، عارف إمتى هيتصرف التصرف ده. معرفتنا بالإجراء الصحيح حاجة مهمة، لكن كمان معرفتنا بتوقيت الإجراء الصحيح حاجة أهم. الإنسان الحكيم هو اللي عارف إمتى يتكلم وإمتى يتصرف. الإنسان الحكيم هو المدرك إن في زمن وفي إجراءات وفي توقيتات. الآية بتاعت جامعة 8 موجودة في ترجمة إنجليزي جميل قوي، بتقول إن الحكيم يعرف the proper time and procedure، هو عارف الوقت والإجراء. في حياتنا لازم نبص على كل حاجة إن ليها وقت وليها إجراء، في إجراءات بتتم في توقيتات معينة. إدراكنا للاتنين وعملنا الاتنين مع بعض مظبوطين دي حاجة مهمة قوي. عشان كده أنا بشجعك إنك تطلب حكمة من الله، قول يا رب علمني أعمل إيه إمتى. سليمان بيقول كده في جامعة 8-7، لأنه لا يعلم ما سيكون، لأنه من يخبره كيف يكون. الإنسان مش عارف بكرة في إيه، محدش بيقول له بكرة في إيه. عشان كده طول ما أنت النهاردة شوف الإجراء المفروض تعمله النهاردة، توقيته إيه واعمله، لأن أوقاتنا وإجراءاتنا حاجتين بيمشوا مع بعض، الوقت لوحده مش كفاية والإجراء لوحده مش كفاية. أنا بصلي إن أنا وإنت لما نقعد قدام تودو ليست بتاعتنا، قائمة المهام بتاعتنا، ناخد حكمة من الله نتعلم فيها، نعرف إمتى نعمل إيه، نعرف في كل وقت إيه هو الإجراء الصحيح دلوقتي، ولكل إجراء صحيح نعرف وقته إمتى، عشان تكون حياتنا مثمرة باستمرار لمجد الله مدة أيام حياتنا.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

في شعب كان بينتصر لما واحد بس تترفع ايديه زي موسى مع عماليق. في شعب انتصر لما لفوا حوالين سور 7 أيام زي يشوع لما لفوا حوالين أسوار أريح. وشعب انتصر ب300 واحد بس قدام ألاف زي جدعون مع المديانيين. في واحد لوحده كان بيقوم بالواجب وينصر شعب كامل زي شمسون. واتنين لوحدهم كانوا بيمهدوا الانتصار لكل الشعب زي يوناثان وغلامه. في واحد بنبلة وحجر قتل أضخم فرد في الأعداء زي داود وجلياط. فالله إله متنوع ومش بيحب الروتين، دايما بيجدد وبيستخدم طرق مختلفة ومش بيقف على حاجة أو على حد. فخليك دايما متوقع أنه ممكن يتعامل معاك بأي طريقة، أنه يكلمك بأسلوب مختلف، يتدخل في مشاكلك من باب مقفول، يشفي ألمك على البطيء أو بصورة معجزية، يغيرك بطرق غير تقليدية، يستخدم أفكار مش على بالك. الله مش بيشتغل بسطنبة واحدة، فبلاش تحده في طريقة واحدة، بلاش تبقى متعصب لفكرة أو اتجاه معين إنه يا إما ربنا هيتعامل بالشكل ده يا بلاش. الله إله غير محدود بمعنى الكلمة. علي توقعاتك، وسع أفكارك، صدقني هتنبهر.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في عادات أو خطايا بتبدأ كأنها خيط حرير، وبمرور الوقت بتتحول لسلاسل حديد مش عارفين نكسرها ولا نيجي جنبها. بنحاول، بنعافر ونرجع نقع تاني، واليأس بيبدأ يهمس: انت عبد للعادة دي. لكن النهاردة في سلطان أعلى، سلطان الابن اللي بيحرر. الوعد بيقول: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا، في يوحنا 8. الحرية مش إنك تعمل اللي انت عاوزه، الحرية الحقيقية إنك تكون قادر تقول لأ للحاجة اللي بتأذيك وبتزل كرامتك. نور المسيح بيديك القوة دي، لما بتتحد بيه بتكتشف إنك شبعان فبتقدر تستغنى، زي ما بولس الرسول قال كده: كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني. أنت حر علشان تتبني مش عشان تتهد. العادات السيئة أو الإدمانات السلوكية هي قيود بتخلي الإنسان مسلوب الإرادة، ومفيش حاجة بتقدر تكسر القيود دي إلا حب الله المحرر. إننا نترك العادة دي في إيده، هو بس بقدرته اللي بيقدر يحط فينا كراهية للعادة دي ويخلي قلبنا بيحب اللي هو أعظم منها. القيود ممكن تكون عادة مستخبية محدش عارفها، أو شهوة مسيطرة علينا، لكن يسوع اللي قوم لعازر من القبر قادر يقوم إرادتك الميتة. نور

يسوع بيكشف لينا إن حياتنا المستترة مع المسيح في الله هي اللي بتستر علينا كل عيوبنا وعادتنا. عشان كده كلمة ربنا بتقول أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، مش بدراعكم لكن بقوة قيامته اللي ساكنة فيكم. بولس الرسول قال لأعرفه وقوة قيامته. معرفة بجد مش سمع، لأعرفه مش معناها إني أعرف معلومات عنه، لكن معناها إني أعيش معاه. زي الفرق بين إنك تسمع عن حد وبين إنك تعيش معاه في نفس البيت وتعرف قلبه وشخصيته. المعرفة دي هي اللي بتكسر العبودية اللي جوانا، اللي بتبدأ من الفراغ والتمحور حوالين الذات. كلمة ربنا بتقول لنا لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. التغيير من الداخل، وإنك تجدد قلبك وذهنك بالحب الإلهي. افتكر دايماً إنك محبوب وجسدك ونفسك أمانة. مهم جداً إنك تعرف هويتك، تعرف أنت مين، إن دي مش طبيعتك، طبيعتك من طبيعة أبوك، وده بيخليك ترفض أي عادات غلط. يا رب يسوع أنا باجي في نورك، بكشف كل عادة مستترة مش باينة للناس، بكشفها في نورك وحقك، وبقولك يا رب غيرني لأني لوحدي مش بعرف. عايز نورك حبك يغير فيا كل عادة وحشة وكل عادة سيئة أنا مش قادر عليها، لكن أنت وحدك اللي تقدر. آمين.

ليه يا رب لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام، ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقول له الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل. أنت فهمني مش كده؟ أنا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي أقعد أسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة أكتر من 30 سنة، وإن قعدت قدامك يومين أفوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. أنا مش عايزة أفرح بالإنجاز إني قادرة دلوقتي أقعد معاك بطريقة منتظمة، أنا عايزة أفرح بيك أنت، أنت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت للأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش بربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لاني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شاغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوه مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم
ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولاً بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضاً. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية، وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبداً، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت، والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي انتم محتاجينه، ومش هتأخر أبدا على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك، والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي، وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليا. وقتك معايا خليه المكان اللي بكلمك فيه عن اللي في قلبي والمشغول بيه، باللي عايز أعمله واستخدمك فيه، بسماع صوتي وفهم طرقي، بانتظارك لإعلان جديد عن مين أنا، بنور مختلف للكلمة اللي بتقراها، فهم جديد للناس اللي حواليك، بتأكيد جديد على التكليف اللي ليك في الملكوت. وصدق من كل قلبك إن هذه كلها، كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك، هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأن أنا مشغول بيه جداً. آمين.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهاردة لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط، انت خالق المسكونة وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها، انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البداية والنهاية، أنت هو صخر الدهور، أنت اللي تقول كلمة كن فيكون. جايين النهاردة نخضع ليك ونسجد لإسمك القدوس. أنت الإله الحي وحدك، ليك كل الكرامة والمجد والسلطان والعظمة. تسبحك يا رب جميع الأمم وجميع الألسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه ونرحب في وسطينا لأنه إله حي.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عند الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخاف أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هنا، لأنه قام كما

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. كل ما أفكر إزاي أبويا السماوي هو صنع الخيرات الأعظم، كل ما استغرب هو ليه مهتم بيا. أنا الإنسان اللي ترك المحبة الأولى وكسر الوصية، أنا الإنسان اللي اتهم ربنا إنه سبب في العصيان لما قلت له هي دي المرأة اللي انت اديتها لي، هي سبب في الخطية. أنا الإنسان اللي أسهل حاجة عنده أرفض العطية والنعمة اللي اديها لي ربنا. إزاي اهتم وخلق لي الطبيعة وأخضع لي الحيوانات؟ إزاي اداني الحواس عشان أقدر أستمتع واستلذ بالأكل، وأقدر أستمتع واستلذ بتفاصيل كتير في الحياة؟ اداني حاسة النظر عشان أقدر أبص على الحاجات الجميلة، حاسة الشم، حاسة اللمس. اداني كمان الجنس عشان أقدر أستمتع وأنا بأكثر وبجيب أولاد. كل دي حاجات هو اهتم بتفاصيل كتيرة عشان يخليني فرحان ومستمتع بحياتي. مش بس كده، اهتم بخلاص نفسي، اهتم بفرحي وبسلامي. ازاي عمره ما بخل عليا وفاض عليا بالعطايا الجسدية والنفسية والروحية؟ هو فعلا صانع الخيرات، وفعلا أب يهتم وبيرعى ويتوجني على الخليقة كلها. وأنا بشكره على اللي فات وعلى الآتي، بشكره على الأوقات اللي شالني فيها، سندني وعضدني وسطر عليا، بشكره على الخيرات اللي عمري ما كنت أتمنى تبقى عندي. بحمد اسمه وارفعه عليا. انت فعلا أب حقيقي، ما بتبخلش ولا بتعير، وبتملى المخازن بكل خير. أشكرك يا رب. عايزة أراجع معانا كده المشهد أو المثل بتاع الابن الضال. في حتة كده لمساني قوي لما الأب قال لابنه: يا ابني أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. الآية دي أو الشاهد ده ما تقالش للابن الضال ولا حتى للابن الكبير صدفة، ده بيتقال لكل واحد فينا. كل ما هو لي فهو لك، كل ما هو لي فهو لك، مش بس العطايا الجسدية والعطايا اللي على الأرض والعطايا الوقتية. الآب وعدني ووعدك، الآب اللي هو صانع الخيرات، الآب وعدني ووعدك بخيرات مش بس وقتية زمنية، لكن بخيرات وبركات في الحياة الآتية.

أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب.

مزمور 23 بيقول: الرب رعايا فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.

مزمور 84 عدد 10 بيقول كده: لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار.